اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: من قلب فلسطين للناس في كل زاوية من هالوطن في حكاية، وفي كل حكاية في رسالة، ومهمتنا نوصل هالرسالة كما هي، إنسانية واقعية وقريبة من نبض الناس. من 24 إذاعة من قلب فلسطين للناس اللي بتحب فلسطين. فلسطين بتجمعنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

قوم. في كل ظرف وفي كل مرحلة يبقى أمن الوطن مسؤولية مشتركة، وإذ نؤدي واجبنا الإعلامي نلتزم بالعمل بروح مؤسسية واضحة وشفافة. أمن 24، أمن 24. منصة وطنية تعلي صوت القانون وتلتزم بخدمة المواطن. فلسطين بتجمعنا وتجمع كل الجهود نحو أمن مستقر.

مبدأ الثقة. الثقة تبنى والمهنية تثبت، وفي إذاعة أمن 24 نعمل كل يوم للحفاظ على ثقة المواطن بنا عبر إعلام منضبط وطني ومسؤول. فلسطين بتجمعنا وبتجمع كلمتنا نحو أمن يليق ببلدنا.

قصة وطن من شمالها لجنوبها، من بحرها لنهرها. فلسطين قصة ما بتخلص، وإذاعة أمن 24 موجودة لتحكي هالقصة بكل فصولها. خبر، حدث، إنجاز، نبض الشارع، كلها بتنقلها أثير واحد، أثير بيجمعنا. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 صوتها.

أمن 24 إذاعة المؤسسة الأمنية فلسطين تجمعنا. هنا فلسطين، هنا من هالأثير، من هون صوت الناس، صوت الأرض، صوت القصة اللي ما بتنتهي. أمن 24 تنقل الحقيقة من الميدان وبتوصلها بكل صدق. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كلمتنا.

0: قرب المسافة بين مدينة ومدينة،
1: بين مدينة ومدينة،
0: بين مخيم وقرية،
1: بين مخيم وقرية.
0: المسافة أكبر من الجغرافيا، بس صوت واحد قادر يقربنا. أمن 24، صوت بيشيل هموم الناس وبيجمعهم على كلمة الوطن. فلسطين بتجمعنا.

أمن الوطن وأمان الناس. في كل ظرف وفي كل مرحلة يبقى أمن الوطن مسؤولية مشتركة، وإذ نؤدي واجبنا الإعلامي نلتزم بالعمل بروح مؤسسية واضحة وشفافة. أمن 24 منصة وطنية تعلي صوت القانون وتلتزم بخدمة المواطن. فلسطين بتجمعنا وبتجمع كل الجهود نحو أمن مستقر.

الحقيقة ما بتنقال بصوت عالي، تنقال بصوت صادق. وإحنا في أمين 24 ميزاننا الدقة ورسالتنا الوطن. فلسطين بتجمعنا وبتقوي رسالتنا كل يوم.

0: نسير وإياكم في مشوار صباحي يسلط الضوء على آخر المستجدات والقضايا، سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وقضايا أخرى على الساحة الفلسطينية في جولة الصباح.
1: في جولة الصباح
0: من الأحد إلى الخميس على أمن 24.

0: صباح الخير. صباح الوطن، صباحكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم وكيفما بدأتم يومكم. هناك أيام نفكر فيها ونرتب لها ونخطط لها قبل أن نبدأها، وهناك أيام تسبقنا هي إلى القلب، وهذا الصباح منها. صباح يوم الأربعاء الأول من تموز، وأول صباح في شهر جديد. لا نعرف ماذا يخبئ لنا، ولكننا نعرف شيئا واحدا، أن الفلسطيني يبدأ يومه دائما بقلب يتسع للرجاء، حتى وإن ضاقت الطرق وثقلت الأخبار وتزاحمت الهموم. إذن نصبح عليكم في هذه الجولة الصباحية الجديدة عبر أثير أمن 24. في هذه اللحظات بينما نتحدث إليكم في هذه الجولة الصباحية، هنالك من يحمل حقيبته ويمضي إلى عمله، طلاب التوجيه الذين يتحضرون الآن للخروج لتأدية امتحاناتهم. دعواتنا وأمنياتنا القلبية لهم بالتوفيق والنجاح وبالفرح القريب لهم ولعائلاتهم. أيضا هناك من ينتظر حافلة، وهناك من يفتح محله، ومن يرتب أوراقه في مكتبه، ومن يصنع أول رغيف لهذا اليوم، وهناك من يصنع فنجان القهوة أمامه ويقول اللهم اجعله يوما مليء بالخير، مليء بالراحة، مليء بالطمأنينة والفرح الكثير والرزق الوفير. ربما لا يجمعنا المكان، لكن يجمعنا الصباح عبر أثير أمن 24. يجمعنا هذا الوطن بمدنه وقراه ومخيماته وحكايات ناسه التي لا تنتهي. صباح الخير للقدس وهي ترتب ضوءها فوق الحجارة العتيقة. صباح الخير لرام الله، للبيرة، لنابلس، لجنين، لطول كرم، قلقيليا وسلفيت، الخليل وبيت لحم، أريحة وطوباس، وكل شبر فوق هذه الأرض المقدسة. صباح الخير لكل قرية تستيقظ على صوت الحياة، ولكل مخيم يحمل في ذاكرته حكاية وطن لا تشيخ. صباح خاص لغزة التي تعلمنا كل يوم أن الأمل ليس كلمة بل موقف، وأن الحياة تجد طريقها مهما اشتدت الريح. صباح الخير لكل من يستمع إلينا أو يشاهدنا عبر البث المرئي عبر أثير أمن 24، سواء كنتم في بيوتكم أو في السيارات أو في الحقول أو في مكان العمل أو بعيدا عن هذا الوطن، ولكن القلب دائما يتسع لتراب الوطن، لصوت الوطن، للحنين لهذا الوطن. ندخل اليوم شهرا جديدا، وليس لنا أمنية أجمل من أن يكون هذا الشهر أخف على الناس، أقرب إلى الفرج، وأكثر امتلاء بالأخبار التي تشبه الفرح. فأهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في صباح وبداية نرجو أن تكون أجمل، ونرحب بكم دوما عبر أثير إذاعة أمن 24 في جولة الصباح الممتدة معكم حتى الساعة 9. إذن من هنا نبدأ جولتنا الصباحية، وهذه تحياتي لكم من وراء المايك أنا وعد أبو عصيدة في الإعداد والتقديم، وفي الهندسة الإذاعية والبث المرئي تشاركنا الزميلة دنيا خالد. يسعد صباحك دنيا. في في بداية هذه الجولة الصباحية المتواصلة حتى التاسعة مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نذكركم دوما بالاستماع إلينا عبر تردداتنا العاملة في محافظات الوطن الحبيب القدس رام الله وبيت لحم 94.2، الخليل 97.3، نابلس 105.6، أريحة 107، جنين 107.6، غزة 97.3، وطوباس 106. أيضا بإمكانكم الاستماع إلينا من خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني www.amin24.bs. أيضا يمكنكم متابعتنا عبر البث المرئي عبر باقة التلفزيونات التفاعلية حضارة تي في، كولزون، ومدى تي في، وأيضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أمن 24. قبل البدء بأولى فقراتنا الصباحية، دعونا ننتقل مباشرة وإياكم مستمعينا الكرام إلى آخر التحديثات لأحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، بوابة عطار القديمة مغلقة، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة روابي سالك، الجلزون سالك، عين سينيا سالك، بوابة سنجل مغلقة، بوابة ترمسعية سالكة، عيون الحرامية سالكة، بوابة النبي صالح تفتيش، دير أبو مشعل، عبود، دير نظام، كفر عقب، جميعها سالكة. حاجز قلنديا أزمة للخارج، جبع تفتيش وأزمة أيضا للخارج، دوار الرام سالك، حزمة البلد سالكة، دوار مخماس سالك، مفترق عناتة تفتيش، الزعية من العزرية، بوابة الطيبة جميعها سالكة، طريق الجفتلك تفتيش، ومداخل ومخارج أريحة جميعها سالكة. ننتقل مباشرة وإياكم مستمعينا ومشاهدينا إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر، عش غراب، بني نعيم، جورت الشمعة، زيف جميعها سالك، النشاش أيضا سالك، دوار تقوع تفتيش باتجاه الشمال، فرش الهوى سالك، ترقومي المصانع مغلقة، دورة الفوار سالكة والمنشية مغلقة، سعير سالك، النبيون السالك، الفحص سالكة، مرح رباح مغلقة، أيضا رأس الجارة مغلقة، الفوار سالكة، والعروب بالعجوري مغلقة. أخيرا مع محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين، كفر الديك، جماعين جميعها مغلقة، قراوة سالكة، زعترة تفتيش للخارج من حوارة، تحت جسر أودالة سالك، دوار الطنيب سالك، عقربة تفتيش للخارج، مفترقة جيت وصرة والمربعة وعورتة وما يسمى يتصار جميعها سالكة، عنبتة مغلق للخارج سالك للداخل، دير شرف أزمة للخارج، وبورين، جبارة، بيت فوريك، بالزارية، برقة، سيلة الظهر، مدخل قلقيلية، حجة، تياسير جميعها سالكة، عين شبلي أزمة وتفتيش باتجاه الأغوار. إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، كانت هذه آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، مع التذكير أنها قد تتغير في أي دقيقة. ودوما نتمنى لكم من طاقم عمل أمن 24 طريق السلامة وعودة سالمة لأحبائكم. أما فيما يخص عمل معبر الكرامة، فيعمل المعبر لليوم الأربعاء الموافق الأول من تموز من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. من أحوال الطرق ننتقل مباشرة وإياكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام لمتابعة ورصد حالة الطقس لهذا اليوم، أيضا ما هو المتوقع للأيام القليلة القادمة مع المتنبئ الجوي مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد الجوية. لنستمع.
1: اليوم إن شاء الله لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام. يبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، والرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل أجواء لطيفة في معظم المناطق. يوم الخميس انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويومي الجمعة والسبت لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الأخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30-19، نابلس 32-21، جنين وطوباس 35-23، أريحة والأغوار 41-29، طول كرم وقلقيل 32-23، غزي وخان يونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع نهار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
0: إذن مأمون عصيرة من دائرة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك. ومن أحوال الطقس إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم: إذن جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لليوم على النحو التالي: الدولار الأمريكي شيقلان و97 أجورة، الدينار الأردني 4 شواكل و20 أجورة، وأخيرا اليورو الأوروبي 3 شواكل و40 أجورة. إذن من جديد نحييكم ونجدد لكم التحية مستمعينا ومشاهدينا الكرام في جولة الصباح المتواصلة معكم حتى الساعة 9 عبر أثير أمين 24. نرحب بكل من يستمع إلينا في هذه اللحظات، ونرحب أيضا بكل من ينضم إلينا على السمع في اللحظات القادمة، حيث نواصل معكم متابعة نبض الوطن وتفاصيل اليوم. إذن هو صباح جديد يحمل معه أخبارا وتطورات وملفات تنتظر القراءة والمتابعة، ومن هنا من جولة الصباح نبدأ يومنا معكم برصد أبرز ما شهدته الساعات الأخيرة، ونقدم صورة شاملة لما يجري على الساحة الفلسطينية في الضفة والقدس وغزة سياسيا وميدانيا واجتماعيا واقتصاديا. وننتقل مباشرة وإياكم مستمعينا الكرام إلى أبرز عناوين الصباح. شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال دراجة نارية في خان يونس. وإجلاء طبي عبر معبر رفح شمل 85 شخصاً. السيد الرئيس محمود عباس يتسلم التقرير السنوي لسلطة الأراضي لعام 2025. مدير عام التوجيه الوطني والمعنوي اللواء أنور رجب يؤكد أن المؤسسة الأمنية الفلسطينية نموذج في الانضباط وخدمة المواطنين. محافظة طوباس وهيئة الجدار تنتزعان قرارا بتجميد هدم منشآت سكنية في الأغوار الشمالية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يؤكد أن دعم الأونر ومسؤولية المجتمع الدولي إزاء اللاجئين الفلسطينيين. ورئيس بلدية الخليل يدعو المانحين إلى تعزيز دعم المشاريع التنموية في ظل التحديات الاستثنائية التي تواجهها محافظة الخليل جراء سياسات الاحتلال. وأيضا في السياق، محافظ الخليل يستنكر مخطط الاحتلال لسقف الحرم الإبراهيمي الشريف. ميدانيا مستوطنون يهاجمون طاقم المجلس القروي في عصير القبلية جنوب نابلس. نادي الأسير الفلسطيني يدعو الصليب الأحمر إلى التحرك العاجل لاستئناف زيارة الأسرى وكسر سياسة الاستفراد بهم. والاحتلال يقتحم معهد قلنديا شمال القدس المحتلة. الصليب الأحمر يؤكد أنهم جاهزون للبدء بزيارات الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية. المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية المقدسة خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين يدين مشروع الاحتلال في تسقيف صحن المسجد الإبراهيمي في الخليل. وأيضا الاحتلال يهدم ملعب مدرسة بتير الثانوية غرب بيت لحم.

0: وأيضا المالية تؤكد أن 1400 موظف سجلوا في تطبيق يابوس خلال المرحلة التجريبية. إذن مستمعينا ومشاهدينا، كانت هذه أبرز عناوين الصباح، وننتقل مباشرة وإياكم من العناوين إلى التفاصيل. نبدأ في الخبر المفصل الأول، نبدأه من قطاع غزة، حيث استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف لطائرة الاحتلال المسيرة دراجة نارية شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وكانت مصادر طبية في قطاع غزة قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,066 شهيدا، والإصابات إلى 173,514 مصابا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وبينت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 8 شهداء و24 إصابة، وكانت طواقم جمعية الهلال الأحمر قد شاركت في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، شملت 85 شخصا بينهم 30 مريضا و55 مرافقا، ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج قطاع غزة. انطلقت عملية التجمع من داخل مستشفى المواصي الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر في خان يونس، وشاركت طواقم الجمعية في استقبال المرضى والمرافقين وتقديم الدعم اللوجستي والإنساني اللازم، إلى جانب المساهمة في تسهيل إجراءات انتقالهم ضمن الترتيبات الميدانية المعتمدة. وأيضا تولت منظمة الصحة العالمية إدارة عملية الإجلاء وتنفيذها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يشمل استكمال الإجراءات اللازمة لخروج المرضى ومرافقيهم عبر معبر رفح البري. طبعا تأتي هذه العملية في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لإجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية صحية متخصصة غير متوفرة بطبيعة الحال داخل قطاع غزة، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصحي واستمرار الضغط على المرافق الطبية. إذن غزة ليست يعني رقما يضاف كل يوم إلى جدول الإحصاءات، وليس خبرا يمر على الشاشات ثم يختفي. غزة حكاية أسر تستيقظ كل يوم على أمل يوم هادئ فينتهي بها المطاف على صوت القصف وسجلات المستشفيات. للوقوف على آخر التطورات الميدانية والإنسانية في قطاع غزة، يسرنا أن نرحب بزميل الصحفي محمود فرج من قطاع غزة عبر الهاتف. أهلا وسهلا بك محمود عبر أثير أمن 24.
1: أهلا بك زميلتي العزيزة وبكافة الأخوة المستمعين والمشاهدين.
0: تحياتنا لك. يعني محمود، نبدأ من المشهد الميداني خلال 24 ساعة الماضية، كيف بدت خريطة الخروقات والاستهدافات في قطاع غزة؟ أين تركزت الغارات والعمليات العسكرية بشكل أكبر؟ تفضل.
1: نعم بالفعل، يدخل قطاع غزة يوميا يوما جديدا من الحرب، بينما تتواصل العمليات العسكرية لجيش الاحتلال في مختلف أنحاء قطاع غزة وسط واقع إنساني بالغ القسوة، تتزايد فيه أعداد الضحايا وتستمر فيه معاناة مئات الألاف من النازحين. خلال الساعات 24 الماضية، أفادت مصادر طبية ومحلية فلسطينية باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين جراء غارات جوية وإطلاق نار وقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة في شمال القطاع ووسطه وجنوبه، فيما واصل جيش الاحتلال عمليات نسف المباني السكنية خاصة في المناطق الشرقية لمدينة غزة ومدينة خان يونس، مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء القطاع. في مدينة غزة تعرض حي الشيخ رضوان لقصف استهدف سطح منزل وقع على إثره إصابات، بينما قصف مدفعي طال الأحياء الشرقية للمدينة خاصة حيي الشجاعية والزيتون، بينما أفاد شهود عيان بأن أصوات الانفجارات ظلت تسمع على مدار ساعات الليل بالتزامن مع عمليات إطلاق نار كثيف، الأمر الذي حال دون تمكن العديد من المواطنين من الخروج من منازلهم. أما في شمال القطاع فلا تزال المناطق الشرقية لمخيم جباليا والمدينة جباليا ومدينة بيت لاهيا وأيضا بيت حنون تشهد استهدافات متقطعة وسط استمرار لتحليق الطائرات المسيرة وإطلاق النار على كل من يتحرك بحسب روايات السكان المحليين في تلك المناطق. في المنطقة الوسطى زميلتي العزيزة أيضا استمرت حالة التوتر مع تسجيل عملية قصف وإطلاق نار في محيط بعض المناطق السكنية في وقت تواجد فيه طواقم الإسعاف أو تواجه فيه عفوا طواقم الإسعاف صعوبات كبيرة في الوصول إلى أماكن الاستهدافات بسبب خطورة الوضع. أيضا الوضع لا يختلف كثيرا في جنوب القطاع في مدينة خان يونس، وهذه المدينة التي يعني تستوعب في مواصيها عدد كبير جدا من النازحين في الخيام، حيث تواصلت الغارات الجوية وكان أبرزها قصف استهدف مواطن على دراجة نارية راح ضحية هذا الاستهداف اثنين من الشهداء أحدهما طفل في 9 من عمره، إضافة إلى عمليات إطلاق النار التي لم تتوقف والتي تستهدف خيام النازحين. نعم. بينما تواصل الآليات العسكرية الإسرائيلية عمليات التجريف ونسف المباني داخل مناطق الخط الأصفر. وعلى الصعيد الإنساني زميلتي العزيزة لا يزال مئات الآلاف من المواطنين يعيشون داخل الخيام ومراكز الإيواء في ظل ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه الصالحة للشرب وحتى المياه التي تستخدم للأمور العامة وتراجع كميات الغذاء واستمرار انقطاع الوقود المفروضة تدخل كمساعدات المستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات التي تتبنى شؤون النازحين في قطاع غزة.
0: نعم أيضا نعم. يعني محمود نتحدث عن طواقم جمعية الهلال الأحمر التي شاركت في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، شملت يعني 85 شخصا بينهم 30 مريضا و55 مرافقا، يعني ما طبيعة يعني الحالات التي منحت الأولوية في هذه الدفعة؟ يعني هل نتحدث فقط عن إصابات حرب أم عن أمراض مزمنة، حالات تحتاج إلى تدخلات تخصصية؟ يعني ما طبيعة الحالات وكيف تم التنسيق لخروجهم عبر المعبر وأين يتوجهون بعد ذلك؟
1: بالفعل غادر خلال الساعات القليلة الماضية عدد من المرضى والجرحى ومرافقين.
0: نعم.
1: في الأغلب ربما يكون مع كل مصاب أو جريح يخرج أو مريض أكثر من مرافق يسافرون معه، يعني لو تحدثنا عن أسرة صغيرة مكونة من 4 أنفار ربما تخرج العائلة كلها، لأنه بالتأكيد عملية العلاج ستكون فترة طويلة جدا وهو يعني بحاجة لمن يكون معه. طبعا إلى جانب دفعات من أصحاب الإقامات والجنسيات والأجنبية وبعض التنسيقات للطلبة هم من يخرجون خلال الفترة الماضية وخلال يعني ما الدفعات التي خرجت بالأمس. قطاع غزة يعني عبر معبر كرم أبو سالم يعني ربما هناك حديث كبير عن أن عدد من المسافرين الذين عادوا إلى القطاع تحدثوا عن آليات تفتيش وعن آليات مصادرة لممتلكاتهم. طبعا الحقائب محدودة جدا، كل شخص يحمل حقيبة واحدة فقط، ندخل بها بأكثر من حقيبة تتم مصادرتها.
0: نعم.
1: عدد الأموال والنقود محدودة أيضا، من يدخل بأكثر من أكثر من التعليمات تتم مصادرة منه نقوده. وأكد شهود عيان من المسافرين بأنه تم بالفعل أخذ وسرقة يعني أموالهم وحقائبهم وكل وبعض من عتادهم.
0: نعم، يعني أيضا نرى المواطنون يتوجهون إلى البحر، يعني في قطاع غزة ربما أصبح اليوم البحر يعني هربا من حرارة الخيام. هل أصبح فعلا البحر المتنفس الأخير للنازحين في ظل يعني أيضا استمرار استهداف المواطنين من قبل الزوارق الحربية؟ هل أصبح فعلا مكانا آمنا؟
1: يعني هو في لو تحدثنا عن الامان في قطاع غزه بكله لا يوجد فيه يعني مكان امن، ان كان البحر او ان كان المناطق التي يدخل فيها الناس في الجهات الشرقيه او في وسط القطاع او حتى في مناطق النزوح. وكما تعلمين سابقا سميت هذه المناطق بالمناطق الامنه ونزحت اليها الناس، وما زال جيش الاحتلال يقصف الخيام ويطلق النار باتجاهها بين الفينة والأخرى. بالنسبة لبحر غزة، يعني على الدوام البحر هو المتنفس الوحيد في قطاع غزة منذ يعني ما فرض الحصار في عام 2006 على القطاع، وبالتالي دائما في فترة الصيف تتجه الناس إلى البحر. ولكن المشكلة الحقيقية بأن البحر أصبح مكان للنزوح، وخلال الفترة الماضية ربما سمعتم خصوصا في فترة الشتاء كيف أن البحر ابتلع بعض الخيام
0: بالفعل
1: المواطنين ودخلت المياه على خيامهم، وبالتالي هذه المنطقة لم تعد كما السابق هي منطقة للترفيه أو للترويح على النفس، ولكن أصبحت أيضا يعني منطقة صعبة ويسكنها الناس الآن على الدوام. أيضا لو افترضنا أن هناك بعض المناطق المناسبة للسياحة أو للترفه عن النفس، إلا أن البوارج الاحتلالية تطلق النار دائما باتجاه الشواطئ، إن كان على الخيام أو حتى على المصطفين على البحر. فبالتالي بحر غزة لم يعد كما كان في السابق هو مكان يعني للراحة أو للتنفس، خلينا أقول، أو للترويح عن النفس.
0: يعني البحر دائما في كل دول العالم يكون مكان للترفيه وللترويح عن النفس، إلا في قطاع غزة أصبح مكان يلجأ إليه المواطنون للنزوح من حرارة الخيام، ومع ذلك لا أمان على بحر قطاع غزة. يعني نتمنى لك حسين ولعائلتك ولكل أهلنا في قطاع غزة الحبيب الفرج القريب والحرية والسلامة والحياة والفرح التي يستحقها القطاع. الزميل الصحفي محمود فرج من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة.

0: إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، مستمرون معكم ومتواصلون في هذه الجولة الصباحية عبر أثير أمن 24. وقبل أن نكمل وإياكم ملفات هذه الجولة، دعونا ننتقل مباشرة إلى موجز لأهم الأخبار يرصد الأحداث والمتغيرات المتسارعة على الأرض مع زميلتي داليا قباي. يسعد صباحك داليا.
1: صباح الخير زميلتي وعد، وصباح الخير أيضا لكل مستمعي إذاعة أمن 24. قوات الاحتلال تعتقل فجر اليوم الصحفي حسن محمود عبد الجواد الفراجي 72 عاما والشاب أدهم جمال إبراهيم 28 عاما من مخيم لدهيش جنوب بيت لحم بعد مداهمة منزلهما. قوات الاحتلال تعتقل سيدتين من رام الله والخليل بعد اقتحام منزلهما فجر اليوم، وتعتقل أسيرة محررة عقب مداهمة منزلها في منطقة جسر تيتي بالجبل الشمالي في نابلس. جيش الاحتلال يعتدي على شاب بالضرب المبرح خلال اقتحام حي سطح مرحبا بمدينة البيرة. قوات الاحتلال تقتحم مداخل قرى جنوب بيت لحم وتغلق المدخل الوحيد لبلدة سنجل شمال رام الله. مستوطنون يضعون كرفانة جديدة في سهل بلدة المسعية شمال رام الله. الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية تعلن انخفاضا على مختلف أنواع المحروقات لشهر تموز المقبل. نهاية هذا الموجز الإخباري، وبالعودة إليك زميلتي وعد لاستكمال الجولة الصباحية.
0: شكرا لك زميلتي داليا، وعودة إليكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام لاستكمال ملفات هذه الجولة الصباحية عبر أثير أمن 24.

إذن صباح نجدد فيه اللقاء معكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام عبر أثير أمن 24. صباح الخير لكم أينما كنتم وصباح المحبة والسلام لوطننا الغالي فلسطين. يعني صباح نرجو أن يحمل معه الطمأنينة ويزرع الأمل في القلوب ويمنح كل بيت فلسطيني مزيدا من الخير والبركة. إلى كل من يبدأ يومه بالعمل وإلى كل من ينتظر خبرا يفرح وإلى كل من يرافقنا الآن عبر أثير أمن 24 نرسل لكم أجمل التحايا ونتمنى لكم يوما هادئا آمنا وملهما ومليئا بالخير والعطاء والرزق الكثير.

قبل أن نبدأ بأولى ملفات هذه الجولة الصباحية، دعونا نتوقف ومع أبرز نشاطات الأجهزة الأمنية خلال الساعات القليلة الماضية. في الخبر الأول، أعلن الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات العثور على الطفل المفقود البالغ من العمر 11 عاما متوفي داخل بركة مياه وسط مدينة الخليل، وأوضح أن النيابة العامة والشرطة باشرت إجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث. وشاركت طواقم الدفاع المدني إلى جانب الأجهزة الأمنية والمواطنين في عمليات البحث عن الطفل المفقود في محافظة الخليل، حيث تمكنت من انتشال جثمانه من تجمع للمياه. ضبط فرع مكافحة المخدرات وبإسناد من الشرطة الخاصة والأجهزة الأمنية نصف كيلوغرام من مواد القنب الهندية المصنع، وقبض على المشتبه به، وتم التحفظ على المشتبه به والمضبوطات لإحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً. أيضا ضبطت شرطة المرور بالتعاون مع دورية السلامة على الطرق في محافظة رام الله والبيرة مركبة مرور خلال عملها الميدانية، وأوضحت الشرطة أن الفحص أظهر أن المركبة غير قانونية وتحمل لوحات أرقام تعود لمركبة قانونية أخرى، حيث تم التحفظ على السائق وضبط المركبة تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية وفق الأصول. أخيرا، تعامل جهاز الضابط الجمركية مع 15 قضية خلال الساعات الماضية، شملت ضبط حوالي طن واحد من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك نتيجة انتهاء تاريخ الصلاحية في طول كرم وجنين، وضبط 31 قطعة من بواريد الخرز البلاستيكية الممنوعة من التداول في الخليل والتحفظ عليها تمهيدا لإتلافها، إضافة إلى 9 قضايا في مجال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي جرى خلالها إحالة المكلفين غير الملتزمين إلى وزارة المالية لدفع الالتزامات الضريبية المترتبة عليهم وتسوية أوضاعهم أصولاً. إذن هذه كانت ملخص وأبرز نشاطات الأجهزة الأمنية خلال الساعات القليلة القادمة، وبالطبع سنكون مع موافاة في التفاصيل لكل وأبرز النشاطات خلال الساعات القادمة عبر أثير أمن 24. إذن نمضي معكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير أمن 24، فابقوا معنا. في هذا الوطن لا تنتهي الحكايات ولا تتوقف التفاصيل، كل يوم يحمل أخباره وكل ملف يفتح أسئلة جديدة وكل صوت يستحق أن يسمع. هذا هو دورنا، أن ننقل الصورة ونبقى قريبين من نبض الناس ونذهب مباشرة إلى أولى ملفاتنا.

0: في ملفنا الأول في هذه الجولة الصباحية سنتحدث عن أموال المقاصة، لأن هناك ملفات تبدو للوهلة الأولى أنها مالية، لكن كلما اقتربت منها اكتشفت أنها تحمل أسئلة سياسية وقانونية وإدارية كبيرة، وهذا هو ملفنا الأول. ففي الوقت الذي تتداول فيه تقارير عن مقترحات تتعلق بآلية إدارة هذه الأموال في المرحلة المقبلة، يبرز نقاش أوسع حول المرجعيات القانونية وإدارة الموارد الفلسطينية وطبيعة الترتيبات المحتملة في اليوم التالي. بعيدا عن العناوين السريعة، نحاول اليوم أن نقرأ الصورة بعمق مع ضيفنا الأول عبر الهاتف الدكتور إياد أبو زنيط، المحلل السياسي والناطق باسم حركة فتح. أهلا وسهلا بك دكتور عبر أثير أمن 24.
1: تحياتي لكم ولكل مستمعي راديو أمين 24.
0: تحياتنا لك. يعني دكتور إياد، بداية حين يتحول ملف المقاصة من ملف مالي إلى مادة للنقاش السياسي الواسع، ماذا يعني تقول لنا عن طبيعة هذه المرحلة التي نمر بها؟ يعني المتابع يشعر أن الحديث لم يعد عن أرقام في الموازنة بل عن شكل المرحلة المقبلة بأكملها. تفضل.
1: صحيح ما تفضلت به، الموضوع ليس موضوع أرقام وليس موضوع يتعلق بالمال فقط، الموضوع هو موضوع سيادي، بمعنى أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تحاول عدم تحويل أموال المقاصة إلى خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية والتي تعاني أصلا من ضائقة مالية. السلطة اليوم إذا تستهدف بصفتها مؤسسة سيادية للشعب الفلسطيني، وبالتالي يستهدف من ورائها كل الشعب الفلسطيني. الموضوع ليس له علاقة بالأرقام بمقدار ما له علاقة بضيق الخناق على السلطة الوطنية الفلسطينية ومن ورائها الشعب الفلسطيني. هذه الأموال أولا وأخيرا هي حق للشعب الفلسطيني أساسا ولخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي أموال جنتها إسرائيل يعني ضمن اتفاقيات معينة وتحفظت على هذه الأموال، بل بالعكس شرعت سرقة هذه الأموال بقوانين، وكل يوم هنالك قوانين يعني تسرق من خلالها إسرائيل أو تسطو على هذه الأموال، وهي تعرف تماما أن كلما زاد الخناق على الشعب الفلسطيني حسب رؤيتها أو حسب ما هي تصبو له، كلما تعقدت الحياة المعيشية وكلما تعقدت الحياة الاقتصادية للشارع الفلسطيني. اليوم العالم كله مطالب بالضغط على إسرائيل الإفراج عن هذه الأموال إلى المصب النهائي لها، وهو المصب السياسي والقانوني المتمثل في السلطة الوطنية الفلسطينية، لا إلى جهات خارجية أخرى تقوم بأعمال هذه الأعمال لا تتناسب وطبيعة الحياة الفلسطينية. هنالك قطاعات تعليمية فلسطينية اليوم تعيش واقع مأساوي، هنالك قطاع صحي يعيش أيضا واقع مأساوي، هنالك اليوم قطاع تجاري متضرر، هنالك أكثر من قطاع متضرر، وبالتالي هذه الأموال يجب أن تضخ في الشارع الفلسطيني، والمسؤول عن صرفها في أوجه الصرف يعني المستحق لها هو السلطة الوطنية الفلسطينية وخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية.
0: نعم.
1: الموضوع اليوم لا يعد كونه ارتباطا بمال، يعد أو يتجاوز ذلك إلى كونه ضغط على كل مؤسسة أنجزها الشعب الفلسطيني. وبالتالي نحن نقول السلطة الوطنية الفلسطينية أنجزت بنضالات الشعب الفلسطيني والحفاظ عليها يعني هو واجب وحق لنا، وبالتالي إسرائيل تحاول يعني قدر الإمكان أن تضغط علينا وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية.
0: نعم. يعني دكتور إياد ذكرتم يعني حق سيادي، أريد أن نتوقف قليلا عند هذا المصطلح، يعني عمليا على الأرض ماذا يعني الحق السيادي بالنسبة للمواطن؟
1: يا أختي الكريمة، ضمن الاتفاقيات حتى اتفاقيات أوسلو التي وقعت مثلا هنالك حقوق سيادية للسلطة الوطنية الفلسطينية بالسيطرة على الأراضي المصنفة حسب اتفاق أوسلو ضمن سيطرة إدارية وأمنية واقتصادية وغيرها، والأراضي التي هي ضمن سيطرة إدارية فقط إلى آخره. وجزء من هذه الأموال أو هذه الأموال عفوا جزء من هذه الاتفاقيات المتعلق بالمال يخضع بالنهاية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وهو تجبيء إسرائيل فقط جباية وتعيد للسلطة الوطنية الفلسطينية أو لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية. هذا المقصود فيه بالحق السيادي، بمعنى أنه لا يحق لا لإسرائيل ولا لأي جهة خارجية أن تتجاوز القوانين التي نظمت هذه الاتفاقيات وهذه العلاقة ما بين الطرفين ومن ثم تسرق هذه الأموال. لكن هنالك إشكالية أنه إسرائيل اليوم شاذة عن القانون الدولي كله، وبالتالي هي تسطو على هذه الأموال مرة أخرى بمنطق القوة. داخليا هي تحاول أن تشرعنها بمنطق القانون، بمعنى أن هنالك جزء من هذه الأموال ذهب تعويضات لما أطلق عليه أنهم ضحايا الإرهاب الفلسطيني. مثلا بين قوسين، هذا إسرائيليا طبعا. هذا جزء من شرعنة الموضوع المالي الفلسطيني لخدمة أجندات داخلية إسرائيلية، منها أو جزء منها هو العملية الانتخابية، الحق السيادي، بمعنى أنه المناطق التي تسيطر عليها السلطة الوطنية الفلسطينية والموارد التي تديرها ضمن الاتفاقيات الموقعة. للسماء بدنا نذهب إلى أن نقول إلى أنه الأصل أن تكون يعني كل الأرض هي للشعب الفلسطيني وغيره، لكن ضمن ما وقع عليه أو ضمن ما رعته الدول الراعية التي كانت راعية لعملية السلام وإلى آخره، فإن هذه الأموال هي حق سيادي بمعنى التصرف فيه للسلطة الوطنية الفلسطينية، والحق في أخذه هو للسلطة الوطنية الفلسطينية، تصرف ضمن البرامج المخطط لها لنهضة الشعب الفلسطيني أو لاستدامة الشعب الفلسطيني على أرضه. الموضوع يتعلق مرة أخرى ليس بالمال، بمقدار ما أن هنالك ضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية، طبيعي أن يحرم المواطن الفلسطيني من حقوقه. وأنت تعرفين والمستمعين يعرفون أن جزء من تعثر صرف الراتب الفلسطيني أو راتب الموظفين الفلسطينيين والاستحقاقات للقطاعات المختلفة هو احتجاز أموال خاصة، وبالتالي هذا إذن يعني ينسف أو دعينا نقول يهدم أساسيات إقامة أي دولة. وإذا ما ذهبنا إلى التصريحات اللي بيطلقها سموتريتش وبنيامين نتنياهو وبن غفير، نجد أنه هذا يتفق تماما مع هذه التصريحات. منذ يوم ما قال بنيامين نتنياهو أنه لا مجال لدولة فلسطينية بين البحر والنهر، مستحيل، هذا بنظره، وكذلك بن غفير وكذلك سموتريتش. وبالتالي لهدم أركان هذه الدولة لابد أن تهدم بالنسبة لهم كل الحقوق السيادية أو الأصول السيادية ومن ضمنها المال.
0: نعم، يعني هم لا يوفرون فرصة للضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية لإضعافها. يعني ودكتور إياد، هذا كان الوجه المالي والإداري للمشهد، لكن ثم توجه آخر يعني لا يقل أهمية، لم يعد النقاش يعني يدور حول الأفعال فقط بل أيضا الكلمات والمصطلحات. يعني خلال الأيام القليلة الماضية برز حديث عن استخدام مسميات مثل حرية التنقل أو التنقل الآمن بدلا من التهجير. ما الذي تقرؤونه في هذا التغيير اللغوي؟ يعني المصطلح لم يعد تفصيلا، أحيانا هو الإطار الذي تقرأ من خلاله الأحداث.
1: وشوفي، الهدف النهائي ثابت، المسارات مختلفة والطرق الموصلة له بالنسبة لإسرائيل مختلفة، والكلمات يعني أيضا مترادفة بالمعنى البسيط، بمعنى أن إسرائيل هدفها النهائي هو خروج الناس من قطاع غزة والشعب الفلسطيني كاملا من الضفة الغربية وغيرها. بالتالي هي تستخدم مسارات مختلفة. المسار الأول هو المسار الخشن، بمعنى قوة الاحتلال المدمرة التي استخدمت في قطاع غزة وتستخدم في الضفة الغربية. المسار الثاني هو قوة ناعمة، بمعنى الضغط اقتصاديا على المجتمع الفلسطيني إلى آخره، تعقيد حياته بكل الطرق الممكنة. المسار الثالث الإغراء، أو دعينا نقول أنه الإطلاق على بعض المصطلحات، أنه أنت عندك حرية خروج آمن، عبور آمن، انتقال آمن. هذا الانتقال الآمن هو نفسه التهجير القسري تماما. ما هو كمان، ما الذي سيدفعني إذا إلى انتقال آمن إن كانت مناطقي آمنة في غزة أو في الضفة الغربية؟ طبيعي ما في عندي لا انتقال آمن ولا غيره، لأن أنا موجود على هذه الأرض. لكن الأوضاع يتم تأجيجها ويتم جعل حياة الناس دعينا نقول غير قابلة للحياة، ليتم بعدها إطلاق موضوع الانتقال الآمن. شوف، هاي مصطلحات استخدمت أمريكيا واستخدمت إسرائيليا، استخدمت في العراق واستخدمت في سوريا واستخدمت في أماكن أخرى. القضية الفلسطينية من أكثر القضايا التي استخدم فيها مصطلحات، لكن كل هذه المصطلحات صبت في النهاية لخدمة الاحتلال الإسرائيلي. وإسرائيل حقيقة تجيد التلاعب بالمصطلحات وتجيد الكذب وتجيد تزييف الرواية وتجيد تزييف السردية، وبالتالي لن تعجز عن إطلاق مصطلحات جديدة. ما يهمنا أن الشعب الفلسطيني شعبنا يبقى في مكان الضفة الغربية في قطاع غزة، وإسرائيل تقوم احتلال دولية إذا ما عدنا إلى أصل مسألة الفلسطينية، القضية الفلسطينية مطالبة بأن لا تعتدي على الأراضي في حدود 1967 ولا في قطاع غزة، لأنه يمنع عليها قانونا، هذا حسب الاتفاقيات الدولية، يمنع عليها أن يعني تغير ديموغرافيا، يمنع عليها أن تستولي على الأموال إلى آخره. لكن إسرائيل تنقل المشكلة من الأصل إلى الفرع، وبالتالي تضيع القضية الفلسطينية اليوم ومعاناة الناس في بعض المصطلحات. الأولى أن نوفر أو توفر هي للناس، لأن هي التي دمرت قطاع غزة، البنية الأساسية والبنية التحتية وكلها، من خلال طبعا ممكن السلطة الوطنية الفلسطينية لأن هي المسؤولة عن هذا الموضوع. لكن إسرائيل لا تريد، هي تريد أن تتصرف ما هو خارج الخط الأصفر. بالتالي الموضوع يعني الذي يقع بالنسبة لإسرائيل دعينا نقول ضمن مصلحتها تريد التصرف به، والمكان الذي يخضع للسيطرة الفلسطينية تريد تحويل حياة الناس إلى جحيم.
0: نعم دكتور،
1: وبالتالي
0: دكتور
1: الموضوع إياد يعني لا يعد كونه مسمى.
0: لكن دكتور إياد، ممكن لهذه المصطلحات السياسية أن تؤثر في طريقة تعامل المجتمع الدولي مع أي قضية، أم أن المعيار يبقى الواقع على الأرض؟
1: شوفي، المعيار هو الواقع على الأرض. دول هذه الدول كلها مطالبة قبل إسرائيل أصلاً بتجسيد الموضوع التزاماتها من واقع نظري إلى واقع عملي. لا يكفي الاعتراف بدولة فلسطينية دون أن تجسد هذا الاعتراف إلى واقع عملي. حتى اللحظة هذه الدول، ودعينا نكون صريحين، بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل تخشى مواجهة إسرائيل في المحافل الدولية، تخشى أن تعيد صياغة علاقتها مع إسرائيل، أن تعيد تقييم هذه العلاقة. وبالتالي يعني بعتقد إنه هذه الشراكة في الجريمة، لأنه الوقوف على الحياد في مسألة كالمسألة الفلسطينية والذي حصل في قطاع غزة ويحصل في الضفة الغربية، أعتقد إنه هو يعني ليس حيادا، هو شراكة في الجريمة. هذا أولا. هلا إسرائيل تحاول قدر الإمكان أن تستخدم هذه المصطلحات لتنطلي أيضا الحيلة على هذه الدول الأوروبية وعلى هذه الدول ربما المناصرة للقضية الفلسطينية، لكن الواقع العملي على الأرض بالعكس. إسرائيل تفرض واقع شديد الصعوبة وبالغ التعقيد علينا كفلسطين سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي تحاول أن تكسب الوقت من خلال تمييع المصطلحات، من خلال استخدام طرق جديدة في التعامل مع هذه الدول التي ضغطت إلى حد ما على إسرائيل. وبالتالي هذا الوقت يستثمر لصالح إعداد يعني مخطط إسرائيل النهائي اللي تريد من خلال تهجير الشعب الفلسطيني. هذا ما تصب له إسرائيل بكل وضوح وبكل بساطة. ممكن نأخذ مثال بسيط جدا. عندما كان هنالك 7 أكتوبر في قطاع غزة وإسرائيل دمرت قطاع غزة، كانت القوة العسكرية في قطاع غزة الآن العسكرية تعمل، والضفة الغربية الإسرائيلية يبتلعها، والقدس تهود، والخيل كذلك. وبالتالي إسرائيل تستغل تفجير الأوضاع لتمرير مشاريعها. إذا كان هناك ضغط عليها، هي تغير هذه المصطلحات وتبحث عن خطط جديدة. هذه الخطط أساسا بحاجة إلى نقاشات وإلى آخره. في ظل هذا الوقت كله إسرائيل تقوم بما تقوم به من أفعال في الضفة الغربية وقطاع غزة.
0: نعم، يعني يا دكتور إياد أبو زنيط المحلل السياسي والناطق باسم حركة فتح، كل الشكر والتقدير لكم على هذه القراءات وعلى ما قدمتموه من إيضاحات ومهمة، ونرحب بكم دوما عبر أثير أمن 24. إذن من المقاصة إلى المصطلح، يبقى المشهد مفتوحا على نقاشات سياسية وقانونية وإعلامية متواصلة في ظل تسارع الأحداث وتعدد الرؤى والمقترحات. سنواصل في جولة الصباح متابعة هذه الملفات والإنصات إلى مختلف وجهات النظر، وتقديم ما يساعد المستمع على فهم الصورة بكل أبعادها عبر أثير أمن 24. Yeah.

0: وإلى الملف الثاني في عبر أثير أمن 24 في هذه الجولة الصباحية. وهناك خلف أبواب السجون لا تصادر الحرية فقط بل تصادر الأحلام وتؤجل الشهادات، ويسرق عمر كامل من فتى كان يحمل قلما لا أي سلاح. في الوقت الذي ينشغل فيه طلبة الثانوية العامة بالإجابة عن أسئلة الامتحان، يجد آخرون أنفسهم يجيبون عن تحقيق أو يقادون إلى زنازين الاعتقال. 4 طلبة اعتقلوا خلال فترة الامتحانات، و65 طالبا وطالبة من طلبة الثانوية العامة اعتقلوا قبل هذا العام وخلاله. أرقام لا تحكي إحصاء فقط بل تروي قصة استهداف جيل كامل. فهل أصبح التعليم نفسه ميدانا للعقاب؟ وإلى أين نمضي في هذا الملف الخطير؟ للحديث بتفاصيل هذا الموضوع نرحب في هذا الملف برئيس نادي الأسير الفلسطيني الأستاذ عبدالله صغاري. أهلا وسهلا بكم أستاذ عبدالله عبر أثير أمن 24.
1: صباح الخير لك ولجميع المتابعين، أهلا بكم.
0: صباح الخير لك. يعني نبدأ من الخبر نفسه أستاذ عبدالله، نحن لا نتحدث عن طالب تغيب عن الامتحان بل عن طالب أخذ إلى السجن بدلا من قاعة الامتحان. ماذا يعني لكم أن تصبح الثانوية العامة موعدا للاعتقال؟
1: يعني بالتأكيد هذا الاستهداف ليس بالأمر الجديد على منظومة الاحتلال الإسرائيلي التي صعدت خلال فترة حرب الإبادة الجماعية، وحتى قبل ذلك سنوات عديدة صعدت منها في من حملات الاعتقال التي كانت تطال ولا زالت الطلبة الفلسطينيين من مختلف الفئات العمرية، سواء طلبة المدارس والجامعات أو حتى طلبة التوجيه تحديدا والذين يكون لديهم امتحانات، فتتعمد هذه المنظومة عبر أجهزتها وأدواتها المختلفة إلى اعتقال هؤلاء الطلبة أثناء فترة تقديم الامتحانات من أجل حرمانهم من الحصول على شهادات علمية ودراسية في محاولة مستمرة من خلال منظومة الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف المستقبل لأبنائنا الطلبة وحرمانهم من أن يكونوا جزءا مهما في عملية البناء والتنمية لهذا المجتمع. لذلك الاحتلال الإسرائيلي من خلال هذا التصعيد كان قد اعتقل ما يقارب 65 طالبا من طلبة الثانوية العامة خلال الفترة الماضية، ومنذ بدء الامتحانات لم يتمكن هؤلاء الطلبة من التقدم إلى امتحانات الثانوية العامة، وأكثر من ذلك فقد حرم الاحتلال أيضا الطلبة بشكل عام من التقدم إلى الامتحانات داخل السجون، حيث كما تعلم يعني قبل بدء حرب الإبادة الجماعية كان طلبة الثانوية العامة يتقدموا إلى هذا الامتحان من خلال إشراف وزارة التربية والتعليم، وأكثر من ذلك لجأ أيضا الاعتقال عدد من الطلاب أثناء يعني متابعتهم ودراستهم وجلوسهم على مقاعد الدراسة في التقدم لامتحان الثانوية العامة، حيث تم اعتقال 4 طلبة منذ بدء التقدم لهذه الامتحانات، وبالتالي يأتي هذا في سياق عمليات الانتقام المستمرة التي يمارسها الاحتلال من عمليات سلب لحق الأسرى في التعليم وفي استكمال مشوارهم التعليمي حتى يكونوا جزءا مهما في هذا المجتمع. يعني هذه الأدوات التي يستخدمها الاحتلال عبر تكريسه لاستهداف الشبان والطلبة الجامعيين والمثقفين وغيرهم من أبناء الشعب الفلسطيني كله يصب في دائرة الحقد والكراهية والانتقام الذي يسود لدى هذه المنظومة التي لم تتوقف حقيقة عن استهداف الطلبة ولا بأي شكل من الأشكال. وحتى هناك طلبة من الجامعات، يعني أكثر 150 طالبة من جامعة بيزيت على سبيل المثال هم الآن معتقلون في سجون الاحتلال الإسرائيلي. لذلك هذا الاستهداف كما ذكرت لك يصب في دائرة يعني عمليات انتقامية يمارسها الاحتلال الإسرائيلي عبر التنكيل بهؤلاء المعتقلين وحرمانهم من التقدم إلى الامتحانات لاستكمال مستقبلهم الأكاديمي.
0: نعم، يعني أستاذ عبد الله، إذا كان يعني العالم لا يستطيع إيقاف هذه الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين، يعني فأقل ما يمكن أن يفعله هو أن يراها. يعني وهنا يبرز ملف الصليب، زيارات الصليب الأحمر. يعني بعد كل هذا الانقطاع عن الزيارات، ما الذي يعنيه لكم إعلان الصليب الأحمر جاهزيته للعودة واستئناف الزيارات؟ هل هو تطور حقيقي فعلا أم أن العقبة الأساسية ما زالت قائمة عند الاحتلال وسيمنع هذه الزيارات؟
1: يعني بالتأكيد لا شك أن كل العقبات التي يعانيها شعب الفلسطيني سببها الرئيسي الاحتلال الذي يكرس كل أدواته لتعطيل حياة الشعب الفلسطيني، وتحديدا فيما يتعلق في استهداف الأسرى الفلسطينيين عبر

0: الاستمرار في منع زيارة الصليب الأحمر وكذلك منع زيارات الأهل. لذلك على مدار 33 شهر منذ بدء الحرب حرب الإبادة كان احتقد أوقف زيارات الصليب الأحمر للأسرى داخل السجون، واستخدم الصليب الأحمر للكشف عن مصير الأسرى الإسرائيليين وفي عمليات التبادل التي تمت خلال الفترة الماضية، ولم يسمح لهذه المنظمة الدولية أن تمارس دورها في الأراضي الفلسطينية رغم أنها تعمل في كل العالم بحرية باستثناء يعني حالة التسلط والتحكم من قبل الاحتلال الإسرائيلي في منع الصليب الأحمر من القيام بدوره. وكنا على مدار الفترة الماضية على نقاط مستمر في لقاءات مع مسؤولي الصليب الأحمر من أجل أن نشكل ضغطا عليهم لأن يخرجوا عن حاز الصمت ويمارسوا دورهم في استعادة الدور الحقوقي والقانون لهم لزيارة المعتقلين والكشف عما تعرض له الأسرى وتشكيل لجان تحقيق وإيفاد أطباء للإطلاع على أوضاع الأسرى المرضى داخل المعتقلات. نعم يعني هناك قرارات لدى محكمة الاحتلال العسكرية الإسرائيلية والتي يعني عملت على مدار الفترة الماضية عبر منظومة التشريع، كما تم تشريع قانون إعدام الأسرى إلى تشريع قانون يحرم ويمنع الصليب الأحمر أيضا من الزيارة، بمعنى أن الموضوع لم يعد يعني ضمن سياق الاستهداف من قبل الأجهزة المختلفة بقدر ما أنه كان ذاهبا باتجاه مشروع قرار يتم التصويت عليه. سقط هذا القرار قبل يومين عبر ما يسمى بمنظومة الكنيسة الإسرائيلية، وبالتالي لم يعد هناك بين قوسين أي مبرر، رغم أن الاحتلال الإسرائيلي دائما يبحث عن المبررات لاستهداف الشعب الفلسطيني والأسرى على وجه الخصوص. لذلك عندما أعلن الصليب الأحمر أنه على جاهزية هو دائما يعلن أنه على جاهزية،
1: لكن الزيارات لا تنفذ
0: إلى مزيد. نعم الزيارات لا تنفذ، هذا من جهة، والأهم أيضا أن يمارس الصليب الأحمر دورا دوليا من أجل استعادة دوره. يعني الصليب ليس منظمة يعني فلسطينية وإنما منظمة دولية، يعني نحن كفلسطينيون هناك قيود أكبر وهناك استهداف لمؤسسات وإغلاق الأونروا وإغلاق مؤسسات دولية، والصليب الأحمر مهدد بأن يعني يتم ترحيله. لذلك هو يحتاج إلى مزيد من الجهد الدولي واستخدام نفوذه الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي أن يحافظ على دوره الحقوقي والقانوني في والإنساني في الكشف عن مصير الأسرى المفقودين. يعني هناك أعداد كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني الذين لا زالوا يواجهوا جريمة إخفاء القصي والذين فقدوا خلال فترة العدوان والحرب، لذلك المسؤولية كبيرة، وبالتالي هذا يحتم على المنظمات الدولية أن تقف عند مسؤوليتها وأن لا تكتفي بالإدانات والشجب والبيانات المختلفة بقدر من أنها تحتاج إلى يعني خطوات عملية على الأرض لممارسة الدورة والحفاظ على المبادئ التي بنيت عليها.
1: نعم الأستاذ عبد الله صغاري رئيس نادي الأسير الفلسطيني، كل الشكر والتقدير لكم على هذه المشاركة وعلى ما قدمتموه من إضاءات وإيضاحات ومعلومات حول هذا الملف الإنساني الخطير. يعني بين مقعد دراسي فارغ وزنزانة مغلقة تقف حكاية طالب فلسطيني كان يفترض أن يكتب إجابته على ورقة الامتحان، فوجد نفسه يكافح ليثبت حقه في الحياة والحرية والتعليم. استهداف الطلبة ليس اعتقالا لأفراد فقط، بل محاولة لاعتقال مستقبل شعب كامل، ويبقى السؤال الأكبر كم طالبا يجب أن يحرم من قلمه حتى يستيقظ ضمير العالم.

0: إذن مستمرون معكم ومتواصلون في هذه الجولة الصباحية عبر أثير أمن 24، أثير كل فلسطين من القدس إلى غزة ومن المخيم إلى القرية. نحمل الخبر ونصغي للناس ونقترب من الحقيقة كما هي، حيث أن فلسطين ليست عنوانا عابرا بل وطن ينبض في كل تفصيلة من تفاصيل الحياة. وإلى الملف الثالث مباشرة في هذه الجولة الصباحية، حيث أن ليس كل اعتداء يقاس بحجم الجرافة، فبعض الاعتداءات يبدأ بمسمار وينتهي بتغيير مكان يعد من أقدس معالم فلسطين. في الخليل لا يدور الحديث اليوم عن أعمال صيانة أو ترميم كما يدعي الاحتلال، بل عن مشهد يحمل أبعادا سيادية وتاريخية ودينية، مع مواصلة سلطات الاحتلال العمل في سقف الحرم الإبراهيمي في وقت تتوالى فيه الإجراءات التي تستهدف المكان من منع الأذان والسيطرة على المياه والكهرباء إلى محاولات فرض واقع جديد. في الوقت نفسه تواجه الخليل تحديات أخرى من حصار واستيطان وإغلاقات إلى معركة داخلية لحماية البيئة وفرض سيادة القانون. للحديث بمجمل هذه المحاور يسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف عطوفة محافظ محافظة الخليل سعادة الأستاذ خالد دودين. أهلا وسهلا بكم عطوفة المحافظ عبر أثير أمن 24.
1: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
0: تحيتنا لك. يعني الاحتلال يدعي أن ما يجري في سقف الحرم الإبراهيمي مجرد أعمال إنشائية أو فنية، ما حقيقة ما يجري في الحرم الإبراهيمي وفي مدينة الخليل؟ يعني إذا وضعنا كل الإجراءات الأخيرة في سياق واضح واحد، منع الأذان، السيطرة على المياه والكهرباء، العمل في سقف الحرم، يعني هل نحن أمام مشهد متكامل أمام كل إجراء يعني يقرأ بمعزل عن الآخر؟ تفضل.
1: يعني هذا المشهد بدأ منذ عام 1994 بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي، عندما قام الاحتلال بتشكيل لجنة من جانب واحد، لجنة شمجار، والتي قامت بتقسيم الحرم الإبراهيمي إلى قسمين، 64% من الحرم للمستوطنين و 36% للمسلمين. وبعد ذلك قاموا بالاستيلاء على موقف الحافلات وسوق الخضار ومدرسة أسامة وإغلاق شارع الشهداء، ويعني بدل رد المستوطنين يعني الاحتلال قام بمكافأتهم على هذه الجريمة، وبعد ذلك قاموا قبل 3 أعوام بتركيب المصعد الذي هو يعني حقيقة تغيير لمعالم الحرم الإبراهيمي، وبدأت الإجراءات بعد 7 أكتوبر بإغلاق الباب الشرقي للحرم والاستيلاء على لوحات الكهرباء، لوحات التحكم ولوحات الإطفاء وإغلاق المقامات، وكل هذه الإجراءات ومنع الأذان وطرد سدنة الحرم الإبراهيمي وزيادة نقاط التفتيش على مدخل الحرم مقدمة للجريمة الأخرى تتعلق بسقف فتحة الحرم. وكان هناك قرار صدر قبل عام بإغلاق هذه الفتحة، وكان لنا شكوى لمنظمة اليونسكو لأن الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة مسجل على لائحة التراث العالمي من خلال منظمة اليونسكو، وحضرت لجنة من اليونسكو ميدانيا وقامت بالكشف على الموقع وصدر تقرير أولا بمنع عمل أي إجراءات أو تغيير على معالم الحرم الإبراهيمي، وثانيا أن أي تغيير لمعالم الحرم فقط من خلال الفلسطينيين، لأنه الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة مسجلات فلسطينيا خالصا ولا يمكن لأي جهة أخرى التصرف أو عمل أي إجراء في هذا الموضوع. قبل شهر يعني صدر قرار من حكومة الاحتلال يعني يتزامن مع قرار سموتريتش بنزع الصلاحيات من بلدية الخليل وإعطائها للمجلس الاستيطاني في قريات 4، ومن هنا يعني نرى أنه محكمة الاحتلال وحكومة الاحتلال وجيش الاحتلال هم يعني حلقة متكاملة، وهذا يعني إجراء له علاقة بعصابات وليس له علاقة بقوانين وأنظمة من زاويتين. الزاوية الأولى أن القانون الإسرائيلي لا ينطبق على مدينة الخليل، لأن مدينة الخليل هي أرض محتلة منذ عام 1967 3 حزيران، وبالتالي القانون الاحتلال لا ينطبق عليها. والموضوع الثاني أن هذا احتلال ديني، هذا يعني مصطلح جديد دخل إلى العالم، ولم تحدث في التاريخ تحويل مسجد إلى كنيس، كنيسة إلى كنيسة وعكس ذلك. يعني هذا إجرام غير مسبوق، هم في سباق مع الزمن لتغيير كل معالم الحرم الإبراهيمي من الداخل، ولكن يعني هذا الحرم شاهد عليه مئذنته وحجارته ومحرابه وكل معالمه معالم إسلامية فلسطينية، وبالتالي يعني مهما فعلوا لن يغيروا في الواقع شيئا. نعم. وهذا احتلال، والاحتلال غير شرعي، وكل ما ينتج عن الاحتلال أيضا يعني كما هو الاستيطان، كما هو البوابات، كما هو إجراءات الاحتلال، هذا جزء لا يتجزأ من جرائم الاحتلال، وبالتالي لا نعترف ولا نقر بأي تغيير على معالم الحرم، لأن السيادة على الحرم الإبراهيمي هي سيادة فلسطينية خالصة بموجب كل القوانين والأحكام الدولية.
0: نعم، يعني عطوفة المحافظ يعني عندما تحدثتم عن الإغلاقات والبوابات التي يعني تفرض واقعا يوميا على المواطنين، نحن نتحدث عن 106 بوابات و16 طريقا مغلقا، يعني كيف ينعكس ذلك على تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، لتنقلاتهم اليومية، لذهابهم إلى أعمالهم وأشغالهم وتعليمهم؟ يعني ما الذي لا يراه من ينظر إلى هذه الأرقام فقط؟
1: يعني أنت تعلمين محافظة الخليل يوجد فيها 1,000,000 مواطن، والحركة التجارية والحركة المواطنين لا تنقطع، ولكن يعني من يريد أن ينتقل من منطقة إلى الأخرى، أو من يريد أن يأتي من منطقة نائية إلى مدينة الخليل، يعني يحتاج إلى أكثر من 60 شيكل مواصلات، وهذا يعني هذا إجرام، وهذا 106 بوابات قد تكون كافية لإغلاق الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذا تنغيص من كل الزوايا، وهذا يعني هذه البوابات أولا يعني هي ضرب لاقتصاد محافظة الخليل، وأنت كما تعلمين اقتصاد المحافظة يوجد لدينا 2,600 مؤسسة اقتصادية، منشأة اقتصادية كبيرة، حتى حركة العمال ونقل البضائع هي يعني متوقفة تماما بسبب هذه البوابات. وعدا عن ذلك يوجد 120 حاجز لجيش الاحتلال تستخدم كمائن لإطلاق النار على المواطنين واعتقالهم. يعني ما يجري في محافظة الخليل، وهي يعني كباقي محافظات الوطن، ولكن الاستهداف بهذه الطريقة، كون الاستيطان موجود في قلب مدينة الخليل، والإجرام الذي يمارس على أهلنا في البلدة القديمة ومحيطها والمناطق المغلقة ومسافر يطا، يعني هذا إرهاب غير مسبوق، يعني من خلاله يريد هؤلاء المجرمين ترحيل أهلنا وتفريغ هذه المناطق من سكانها. وكل يوم هناك اعتداءات، يعني أكثر من 760 اعتداء للمستوطنين منذ بداية عام 2026. يعني نتحدث عن أكثر من 5 اعتداءات يوميا من قبل المستوطنين، ولكن يعني كل ذلك ويعني بالنتيجة لم ترحل أي عائلة، لا من مسافر يطا ولا من منطقة المغلقة، وبالعكس عدد المواطنين الفلسطينيين الذين يعودون للسكن في البلدة القديمة يزداد بسبب قيام لجنة الإعمار الخليل بترميم البيوت القديمة، وأي بيت يتم ترميمه يتم شغله بالساكنين يعني بشكل مباشر، وهذا مهم جدا يعني في إطار أنه إحنا هذه حرب وجودية حرب لا تنتهي بيوم أو يومين، ولكن يعني الشعب الفلسطيني وأبناء محافظة الخليل لديهم من الإرادة والمواطنة والانتماء أن لا يخلى أحد لا من أرضه ولا من بيته، وهذا هو الفلسطيني، هذا هو الفلسطيني، وهذه المعاناة التي ستنتهي حتماً يعني بإذن الله بزوال هذا الاحتلال.
0: نعم، عطوفة المحافظ يعني بعيدا عن الملفات السياسية، هناك ملف أيضا يمس صحة المواطنين مباشرة، وهو حرق الخردة. يعني لسنوات طويلة كان أهل المنطقة الغربية يشكون من هذه الظاهرة، ما الذي اختلف اليوم يعني بالحملة التي تواصلت على مدار الأسبوع الماضي يعني بالشراكة مع الأجهزة الأمنية لمحاسبة المخالفين والمخالفات التي يرتكبها هؤلاء المخالفون في حرق هذه الخردة بالقرب من منازل المواطنين؟
1: يعني هناك مواد في قوانين الاحتلال، هذه المواد إعدامها مكلف جدا، مثل لوحات الطاقة الشمسية والأشياء الأخرى، وبالتالي يقوم الاحتلال، وهذه جريمة أيضا، جريمة كبرى، يقوم بتسريبها إلى الأراضي الفلسطينية من خلال هؤلاء التجار. وهذه الظاهرة ازدادت بشكل كبير، ونوعية المواد التي يتم حرقها أيضا يعني ازدادت خطورة. وبالتالي يعني كان هناك اجتماع قبل أسبوع في دار المحافظة، ضم كل المؤسسات الرسمية ذات الاختصاص والهيئات المحلية وسلطة جودة البيئة والأجهزة الأمنية والحراكات، وبالإضافة إلى النيابة الفلسطينية. يعني هذا موضوع خطير، يوجد لدينا احنا آلاف الحالات، المرضى وصغار السن، وهذا التلوث خطير في إطار نشر الأمراض. يوجد لدينا أطفال وشيوخ ونساء، ولا يجوز يعني لأي مجرم أن يقوم بالاسترزاق على حساب صحة المواطن الفلسطيني، ولا نريد أن نضيف أعباء أخرى على المواطن الفلسطيني يزيد عن ما يقوم به الاحتلال. وبالتالي يعني هناك صدرت قرارات صارمة من كل هذه المكونات بمنع هذه الظاهرة ووقفها. احنا لغاية هذه اللحظة يوجد لدينا أكثر من 55 معتقل من بلدة إذنة على خلفية هذه التجاوزات، وهذا يعني هذا الموضوع لن يتوقف بالنسبة لنا حتى ننهي هذه الظاهرة حسما لهذا الموضوع، وحفاظا على صحة أهلنا. وأيضا يعني نريد أن نوفر بيئة مناسبة، بيئة تحافظ على الوجود وثبات أبناء شعبنا في هذه الظروف الصعبة وفي هذه المناخ الإجرام الذي يفرض الاحتلال على كل أنحاء محافظة الخليل ومحافظات الوطن.
0: نعم، إذن عطوفة محافظة الخليل سعادة الأستاذ خالد دودين، نقدر لكم هذه المشاركة القيمة عبر أثير أمن 24، كل الشكر والتحية وتقديرا لجهودكم، تحياتنا لكم. يعني الخليل ليست مجرد محافظة تواجه تحديا يوميا، بل هي صورة مكثفة لما يعيشه الفلسطيني من صراع على هذه الأرض والمقدسات والموارد وحقه في الحياة الكريمة. يعني بين محاولات فرض واقع جديد في الحرم الإبراهيمي والتواصل الاستيطان والإغلاقات والجهود المبذولة لحماية البيئة وفرض سيادة القانون، يعني تبقى مدينة ومحافظة الخليل تخوض معركة متعددة الجبهات عنوانها الصمود وحماية الهوية.

0: مباشرة إلى الملف الأخير في هذه الجولة الصباحية، سنتحدث عن واحد من أخطر الملفات التي تمس الأسرة والمجتمع، ونقترب من قضية كثيرا ما تخفيها الجدران وقليلا ربما ما يتم الحديث عنها بصراحة ووعي كبير، وهي ظاهرة الإدمان. يعني ليس كل من يدمن يبدأ بتاجر مخدرات، وليس كل من يسقط يكون ضعيفا. يعني بعض القصص تبدأ بحبة دواء لتسكين الألم، وبعضها بسيجارة يعني قيل لصاحبها جربها مرة واحدة، ثم يكتشف الإنسان بعد فوات الأوان أنه لم يخسر صحته فقط، بل خسر وقته وأسرته وثقته بنفسه وأحيانا مستقبله كاملا. خلف أبواب المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل لا توجد أرقاما فقط، بل وجوه تحاول أن تبدأ من جديد، وشباب يبحثون عن فرصة ثانية للحياة، وأسر تحاول أن تنقذ ما تبقى. والأهم من هذا كله أن هذا الملف لم يعد يخص فئة معينة أو عمرا معينا أو جنسا معينا، بل أصبح سؤالا يطرق باب كل بيت: كيف نحمي أبناءنا وكيف نعيد من سقط إلى الحياة؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها نرحب مباشرة بضيفنا عبر الهاتف مدير المركز الوطني الفلسطيني لتأهيل الدكتور سائد البلبيسي. أهلا وسهلا بكم دكتور عبر أثير أمن 24.
1: أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحكم وصباح المستمعين.
0: تحياتنا لك. يعني دكتور سائد، خلف أبواب المركز الوطني للتأهيل لا تدخلون فقط في معركة يعني معركة مع الإدمان، بل مع اليأس، مع الخوف، مع العزلة، وأحيانا مع الوصمة التي تطارد المريض أكثر من المرض نفسه. يعني دكتور سائد، بعد كل هذه السنوات في المركز، ما الذي يفاجئك حتى اليوم في قصص المدمنين؟ هل ما زال الإدمان يأتي من الأبواب التي كنا نعرفها، أم أن هناك يعني أصبح من يدخل الأبواب هذه من طرق لم نكن نعرفها مسبقا؟ تفضل.
1: يسعد صباحكم وصباح المستمعين. بخصوص ظاهرة الإدمان، أصبحت الإدمان أصبح منتشر بشكل واضح في المجتمع الفلسطيني. نعم. كل يوم بالمركز الوطني الفلسطيني للتأهيل بنشوف حالات جديدة، بنشوف حالات يعني حالات من الأعمار المختلفة، من الشباب، منها الأطفال أيضا، البالغين، وهناك أيضا حالات من النساء. اللي لافت الانتباه هو الانتشار السريع للمخدرات بين فئات المجتمع الفلسطيني، وممكن هناك عدة أسباب هي اللي يعزيها لانتشار هاي الآفة. من أهمها وجود فلسطين أو كون فلسطين تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي اللي بيهدف واللي بيشتغل ليلا نهارا لحتى يهد مستقبل الشباب ويروج للمخدرات ويسهل دخولها بالمجتمع الفلسطيني. هذا أهم سبب موجود. واليوم في ظل الوضع الاقتصادي والوضع الأمني اللي عم بنعيش فيه، هناك العديد من الأشخاص اللي بتجهوا للمخدرات لحتى يتخلصوا من بعض الأعراض اللي ممكن تظهر عليهم، سواء أعراض توتر، أعراض أرق، هروب من الواقع. يعني هناك الكثير من القصص التي نراها يوميا في المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل، وصدقيني كل مريض بيجي عندنا قصته بتفرق عن الثاني.
0: يعني بعض قصص الإدمان دكتور، يعني وهذا مستغرب ومستهجن أيضا، يعني لم نكن نتوقع أن الإدمان يمكن أن يحصل بهذه الطرق. تبدأ يعني ليس مع تاجر مخدرات، بل مع دواء كان موجودا في المنزل. يعني هل بدأت هذه الأنواع من الحالات تتزايد، يعني أن الخطر قد يكون داخل البيت دون أن ندرك ذلك؟
1: نعم صحيح، نحن نشهد العديد من الحالات التي تعاني من اضطرابات تعاطي الأدوية المراقبة، الأدوية المخدرة. اليوم هذه الظاهرة أصبحت منتشرة أكثر بين فئات الأشخاص المتعاطين المواد المخدرة، زي ما حضرتك ذكرتي إنه هي بتكون ناتجة من حب الاستطلاع لدى الشخص اللي بيبدأ يتعاطاها. هاي الأدوية ممكن تكون موجودة بالبيت، بيستخدمها والد هذا الشخص أو والدة هذا الشخص المريض، فيقوم باستخدامها، و هنا تبدأ رحلة المعاناة مع هذا الدواء. غير هيك هي الأدوية بتتميز أنها هي أدوية قانونية تباع في الصيدليات، ولكن تباع من خلال وصفة طبية مراقبة، فبالتالي هناك سهولة نوعا ما من الحصول عليها من الصيدليات أو زي ما حكينا من خلال مرض أحد الوالدين في المنزل.
0: نعم، يعني دكتور سائد المبشر في القصص التي تأتيكم إلى المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل أنها لا تنتهي دائما بالخسارة، بل هناك من يعود إلى حياته من جديد. يعني ما الفرق بين شخص ينجح في التعافي وآخر ينتكس بعد خروجه من المركز؟ ما الذي يصنع الفارق في تجربتكم؟
1: دائما الأمل موجود، وأن تأتي متأخر أفضل من أن لا تأتي أبدا. هلأ كون المريض حس أنه في مشكلة وحاول أن يتواصل معنا على الأقل طلب الاستشارة، هي بحد ذاتها قصة نجاح، لأنه المريض اعترف بينه وبين حاله أنه في عنده مشكلة. طبعا هناك العديد من الأشخاص اللي بتوجهوا للمركز الوطني الفلسطيني للتأهيل، واللي بيتم علاجهم من خلال برامج مختلفة ومن خلال إجراءات وتدخلات مختلفة. هناك من ينجح بالعلاج وهناك من للأسف ينتكس.
0: نعم.
1: زي ما حضرتك ذكرتي هناك العديد من الأسباب التي تؤدي للانتكاس. طبعا احنا بعد المرحلة الثالثة من العلاج بتيجي المرحلة الرابعة والأخيرة اللي هي مرحلة إعادة دمج المريض في المجتمع، وهون بيجي دور كبير للبيئة اللي بيعيش فيها المجتمع، سواء كانت الأسرة، سواء كانت بيئة العمل، سواء كانت البيئة المجاورة أو المنطقة التي يعيش فيها. إذا كانت هذه البيئة إيجابية وتوفرت للشخص المؤشرات اللازمة لمنع الانتكاس، هذا الشخص لا ينتكس. ولكن إذا كانت البيئة سلبية، يعني عدم الاحتواء من قبل الأهل بعد خروجه، عدم عودته للعمل، تواصله الدائم مع الأشخاص اللي كان يتعاطى معهم، طبعا دائما التفكير دائم بالمواد المخدرة، هاي جميعها أسباب تؤدي للانتكاس. ولكن إذا كانت هناك عائلة متفهمة، عائلة حاضنة لابنهم، تم دمجه وعودته للعمل وتقبله في بيئة العمل، هم بيجوا من الشخص لا بيكمل بدون انتكاس وبتكون أموره مستقرة نوعا ما. طبعا أكيد إحنا عندنا برنامج اللي هو برنامج الرعاية اللاحقة، اللي من خلاله بيتم التواصل مع المريض بشكل دوري، طلب حضوره للعيادات الخارجية للمتابعة وإعادة فحصه وكشف مبكر عن سرب الكشف عن تعاطي المواد المخدرة من خلال الفحوصات اللازمة. هاي جميع ضوابط بتأدي لأن الشخص كمان يكون عنده رادع لعدم العودة للانتكاس. ولكن يعني علميا وعالميا تقريبا 60% من الأشخاص بتعرضوا للانتكاس.
0: نعم، يعني بما أن الإدمان كما تفضلتم مرض قابل للعلاج دكتور، يعني أخيرا ما الرسالة التي توجهونها اليوم لكل شخص يعني يعاني في صمت يظن أنه وصل إلى طريق النهاية؟ رسالتكم إلى الشباب، إلى النساء، إلى الفتيات الذين يعني لا يدركون حجم الخطر الذين يقعون به؟
1: نعم، رسالتنا للمجتمع الفلسطيني بشكل عام أن الإدمان هو عبارة عن مرض مزمن مثل مرض الضغط والسكري والأمراض المزمنة الأخرى. هذا المرض يحتاج لعلاج. كل ما كان طلب العلاج أو التدخل بالعلاج مبكر، كل ما كانت النتائج أفضل. كل ما تأخر المريض وكل ما زاد استخدام المواد المخدرة، يكون هناك مضاعفات ممكن تحتاج لوقت أطول للعلاج، ممكن تحدث مضاعفات مزمنة تكون هذا الشخص. فبالتالي الرسالة هون إنه ضروري إنه يتوجهوا لطلب العلاج في مركز الوطني الفلسطيني للتأهيل. المركز بيقدم خدمات، والمركز الأول والوحيد في فلسطين يقدم خدمات للأشخاص المعانون من اضطرابات المواد المخدرة. هاي الخدمات تقدم مجانا، ولا يشترط وجود تأمين حكومي لدى الشخص اللي بحاجة للعلاج. بالتالي رسالتي إنه ضروري نتوجه للمركز الوطني الفلسطيني للتأهيل على الأقل لطلب الاستشارة. إحنا طبعا موجودين في بيت لحم بجانب مديرية صحة بيت لحم، وممكن يتواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك بالعربي اسمها المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل.
0: نعم، يعني دكتور سائد البلبيسي شكرا لكم على هذه الإضاءات المهمة، مدير المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل. يعني لضيق الوقت ودائما للحديث بقية نختم معكم هذا اللقاء، ونشكركم يعني على جهودكم وجهود الطواقم العاملة في مرافقة المرضى في رحلة تعد من أصعب الرحلات. إذن إلى هنا تصل رحلتنا الصباحية إلى محطتها الأخيرة. 90 دقيقة مرت كأنها جلسة بين أهل وأحبة، تحدثنا فيها عن الوطن وأصغينا لصوت الناس، وتوقفنا عند الخبر وعند الحكاية وعند كل تفصيلة تقول هنا فلسطين. شكرا من القلب لضيوفنا الكرام الذين أضاءوا هذا الصباح. شكرا لكم أنتم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. نغادر الأثير ولكننا لا نغادر الوطن، فالوطن هو الحكاية التي نعود إليها كل يوم. هذه تحياتي لكم من وراء المايك، أنا وعد أبو عصيدة في الإعداد والتقديم، ورافقتنا الزميلة الدنيا خالد من الهندسة الإذاعية والبث المرئي، والشكر موصول لزميلتي داليا قبها. هذه تحيات أسرة أمن 24، دمتم ودامت فلسطين أقرب إلى الفرح، وأيامكم أغنى بالأمل، وإلى لقاء يتجدد مع كل شروق شمس. تحياتنا لكم والسلام ختاماً.

0: نسير وإياكم في مشوار صباحي يسلط الضوء على آخر المستجدات والقضايا، سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وقضايا أخرى على الساحة الفلسطينية في جولة الصباح.
1: في جولة الصباح
0: من الأحد إلى الخميس على أمن 24.
2: ثبات الرسالة في مسار وطني واضح.
3: تلتزم إذاعة أمن 24 بدورها المهني في نقل الحقيقة بدقة ومسؤولية.
2: نعمل وفق أعلى المعايير ونلتزم بثوابت شعبنا وقيم مؤسساته.
4: فلسطين بتجمعنا وتوحد رسالتنا الإعلامية والأمنية في سبيل وطن آمن وموحد.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم داليا قبها، أهلا بكم. قوات الاحتلال تعتقل فجر اليوم الصحفي حسن محمود عبد الجواد 72 عاما والشاب أدهم جمال إبراهيم 28 عاما من مخيم لدهيشة جنوب بيت لحم بعد مداهمة منزليهما. قوات الاحتلال تعتقل سيدتين من رام الله والخليلة بعد اقتحام منزلهما فجر اليوم، وتعتقل أسيرة محررة عقب مداهمة منزلها في منطقة جسر تيتي بالجبل الشمالي في نابلس. جيش الاحتلال يعتدي على شاب بالضرب المبرح خلال اقتحام حي سطح مرحبا بمدينة البيرة. قوات الاحتلال تقتحم مداخل قرى جنوب بيت لحم وتغلق المدخل الوحيد لبلدة سنجل شمال رام الله. مستوطنون يضعون كرفانات جديدة في سهل بلدة ترمس عيا شمال رام الله. مقتل شابين من بسمة طبعون وشفى عمرو براضي 48 في جريمتين منفصلتين. الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية تعلن انخفاضا على مختلف أنواع المحروقات لشهر تموز المقبل. وإلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. يصرف الدولار الأمريكي بشيكلين 98 أجورا ودينار الأردني بأربعة شواقل وعشرين أجورا، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواقل وأربعين أجورا.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوت الأمان وصوت الوطن. 94.2 القدس، رام الله، بيت لحم. 97.3 الخليل، غزة. 105.6 نابلس. 107 أريحة. 107.6 جنين. وعبر موقعنا الإلكتروني www.amen24.bs. فلسطين بتجمعنا.

في إذاعة أمن 24 نعمل وفق معايير مهنية صارمة تضع الحقيقة أولاً وتحفظ هيبة الرسالة الإعلامية. نلتزم الدقة ونعلي صوت المسؤولية. فلسطين تجمعنا.

0: لمعرفة أحوال الطرق أولاً بأول. تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
2: التاسعة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز من إذاعة أمان 24. نبدأ بمنطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البيرة. تفتيش للخارج سالك للداخل، بوابة عطار القديمة كثافة سير، بوابات سنجل مغلقة، حاجز قلنديا أزمة للخارج، جبع أيضا أزمة للخارج، أما باقي مداخل ومخارج منطقة الوسط كلها سالكة. ننتقل وإياكم إلى محافظات الجنوب. ترقمية المصانع مغلقة، المنشية أيضا مغلقة، السعير والنبي يونس تفتيش، مراح رباح وراس الجورة والعروب العجوري مغلقة، أما باقي مداخل ومخارج محافظات الجنوب كلها سالكة. وإلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين كفر الديك جماعين مغلقة، عين شبلي أزمة وتفتيش باتجاه الأغوار، دير شرف أزمة وتفتيش للخارج، عنبتة تفتيش للخارج سالك للداخل، أما باقي مداخل ومخارج محافظات الشمال كلها سالكة. مستمعينا ومشاهدينا، كان هذا آخر تحديثا على أحوال الطرق والحواجز من إذاعة أمن 24. يوجد ملاحظة أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. أمن 24، طريقكم آمن.
0: لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.

بتعاون مع مؤسسات الدولة وأذرعها الأمنية. تقدم إذاعة أمان 24 رسالة إعلامية متزنة دقيقة ومبنية على احترام القانون. مهنتنا نقل الحقيقة وحماية الوعي الوطني. فلسطين بتجمعنا وتوحد الهدف والرسالة.

دائماً قلب الحدث وتابعوا النتائج، الأخبار والتحليلات أولاً بأول عبر التلفزيونات التفاعلية والموقع الإلكتروني أمين 24. ننقل الحدث.

هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض، سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: أهلا بكم في نشرة أمن 24 الموجزة، معكم داليا قبها، أهلا بكم. تواصلت اليوم خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر عمليات إطلاق نار وقصف مدفعي استهدفت عدة مناطق لا سيما جنوب القطاع. وسجلت 7 خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار منذ ساعات فجر اليوم تركزت في جنوب قطاع غزة وخاصة في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس. وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل مباشر باتجاه خيام النازحين في منطقة مواصي رفح جنوب القطاع، كما شهدت المناطق الشرقية لبلدة القرارة شمال شرقي خان يونس إطلاق نار متقطع من الآليات العسكرية المتوغلة دون أن ترد حتى الآن معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات. قال مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء علام السقا إن الشرطة الفلسطينية ستواصل العمل على تطوير قدراتها وخدماتها بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز ثقتهم بمؤسساتهم الشرطية. وأضاف السقا في كلمة له لمناسبة عيد الشرطة الفلسطينية 32 الذي يصادف 1 تموز أن هذه المناسبة تشكل محطة لاستذكار مسيرة العطاء والتضحية التي سطرها رجال ونساء الشرطة على مدار 32 عاما من العمل في خدمة الوطن والمواطن. وتطرق إلى تضحية الشهداء والجرحى والأسرى من أبناء المؤسسة الشرطية الذين قدموا أغلى ما يملكون دفاعا عن شعبهم وحفاظا على أمنه واستقراره وسيادة القانون. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 15 مواطنا بينهم 5 سيدات وصحفي إلى جانب تنفيذ عمليات تفتيش للمنازل والاستيلاء على ممتلكات وإقامة حواجز عسكرية وإغلاق طرق. ففي محافظة رام الله والبير اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين بينهم سيدة خلال اقتحام بلدتان علين وحي بطن الهوى في مدينة رام الله، فيما أفرجت عن أحد المعتقلين لاحقا بعد تسليمه استدعاء لمراجعة مخابرات الاحتلال. وفي محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين بينهم سيدة خلال مداهمات طالت مدينة الخليل وبلدة حلحولة ومدخل بيت عينون شرق المدينة، كما فتشت عددا من المنازل واستولت على مركبة ومقتنيات من أحد المنازل ونصبت حواجز عسكرية وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية. وفي محافظة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 2 عقب اقتحام مدينة نابلس وقرية بيت دجن، كما استولت على حاسوب شخصي خلال عمليات المداهمة واقتحمت بلدة كفر قليل جنوب المدينة وفتشت عددا من المنازل وصادرت مبلغا ماليا من أحدهم. وفي محافظة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال صحفيا وشابا بعد اقتحام مخيم لدهيشة جنوب المدينة ومداهمة منزلهما. أغلقت قوات الاحتلال اليوم مداخل قرى جنوب بيت لحمة، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل قريتي مراح رباح والمنشية بالبوابات الحديدية، وهي المدخل الوحيد لقرى ريف جنوب بيت لحمة باتجاه مركز المدينة، كما أنها حلقة الوصل التي تربط مدينتي الخليل وبيت لحمة. في ذات السياق أغلقت قوات الاحتلال فجر اليوم كافة مداخل بلدة سنجل شمال رام الله، وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت جميع الطرق الفرعية والزراعية التي كانت تربط البلدة بالقرى المجاورة مستخدمة جرافات عسكرية وسواتر ترابية، ما يعني عزل البلدة بشكل كامل. وبهذا يرتفع عدد إجمالي الطرق والمداخل التي أغلقها الاحتلال إلى 6 مداخل رئيسية و16 طريقا فرعيا وزراعيا بين بوابات حديدية وسواتر ترابية وحجرية في إطار سياسة تشديد الحصار والتضييق على السكان. اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الحي الشرقي من مدينة جنين، وأفادت مصادر محلية وأمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي بالمدينة فجرا بآليات عسكرية وقوات راجلة، وداهمت عدة منازل وفتشتها، وحولت منزلا لمركز تحقيق ميداني حيث احتجزت عدة شبان لعدة ساعات وأجرت تحقيقا ميدانيا معهم قبل انسحابها والإفراج عنهم. اقتحم مستوطنون اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال، وذكرت محافظة القدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية بحماية قوات الاحتلال. قتل شابان بأراضي 48 في جريمتي إطلاق نار منفصلتين خلال ساعات صباح اليوم، إذ لقي شاب مصرعه في مدينة شفا عمرو، فيما قتل شاب من بسمة طبعون داخل مركبته في موقف سيارات بمجمع تجاري. وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في دولة الاحتلال إلى 8 قتلى منذ مطلع الأسبوع الجاري في ظل استمرار موجة العنف التي تشهدها البلدات العربية. وإلى حالة الطقس، حيث يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. وإلى أسعار صرف العملات لهذا اليوم، يصرف الدولار الأمريكي بشيكلين 98 أجورا، والدينار الأردني بأربعة شواقل وعشرين أجورا، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواقل وأربعين أجورا. نهاية النشرة الموجزة من أمن 24، تحياتي لكم، كنت معكم أنا داليا قبها، ومن الهندسة الإذاعية والبث المرئي الزميلة دنيا خالد، دمتم في أمان الله.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

من 24 تواكبكم اليوم بالصوت والصورة. تابعونا الآن على شاشات التلفاز التفاعلي عبر شوف تي في من خلال شركة مدى، وآي لايك من خلال حضارة، وكول زون من خلال كول نت. أمن 24، معلومة موثوقة أينما كنتم. أمن 24، أمن 24، معك وينما تكون.

في عالم مليء بالضجيج، في صوت بنعرف قيمته، صوت ثابت واثق وطني. أمل 24 هوية إذاعية بتجمع الكل الفلسطيني وين ما كان، لأنه بكل بساطة فلسطين بتجمعنا.

0: مع أن نصل بسلامة لرحلة آمنة تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.

آخر التحديثات على أحوال الطرق من أمن 24، أهلا بكم. البداية بمنطقة الوسط، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البير، تفتيش للخارج سالك للداخل، بوابات سنجل مغلقة، حاجز قلندية أزمة للخارج، جبع أزمة للخارج. مباشرة إلى محافظات الجنوب، أيضا جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء ترقومية المصانع مغلقة، المنشية مغلقة، سعير تفتيش النبي يونس تفتيش، مراح ربح مغلقة، رأس الجورة مغلقة، والعروب العجوري أيضا مغلقة. أخيرا مع محافظات الشمال، أيضا جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء بروقين، كفر الديك، جمعين، جميعها مغلقة، عنبتة تفتيش للخارج سالك للداخل، وعين شبلي مغلقة. إذن مستمعينا ومتابعينا، كانت هذه آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، مع العلم أنها قد تتغير في أي دقيقة. ومن طاقم عمل أمن 24، نتمنى لكم دوما طريق السلامة، دمتم في أمان الله.

لمعرفة أحوال الطرق أولاً بأول. تابعونا على منتصف كل ساعة. أمل 24، طريقكم آمن.

إحنا الأمن وإحنا الأمل وإحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوتنا واحد لأجل فلسطين، من القدس لغزة ومن جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله وبيت لحم، 97.3 في الخليل وغزة، 105.6 في نابلس، و107 في أريحة، و107.6 في جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين تجمع.

0: نضع أمام المستمع المعلومة الموثوقة بعيداً عن الإشاعة والتضليل. أمن 24 تعمل بجهد مؤسسي منسق يعكس روح الانضباط الوطني. فلسطين بتجمعنا والحقيقة تجمع ثقة الناس بصوتنا.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
2: موجز الأخبار من أمن 24.

0: معكم عاد أبو عصيدة، أهلا بكم. إصابات جراء قصف لطائرات الاحتلال بالقرب من منتزه بلدية غزة. مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء علام السقا وبمناسبة عيد الشرطة الفلسطينية 32 يؤكد مواصلة تطوير قدرات الشرطة وخدماتها بما يلبي احتياجات المواطنين، مشيدا بتضحيات الشهداء والجرحى والأسرى، ومثمنا جهود منتسبي الشرطة في أداء واجبهم رغم التحديات، ومؤكدا استمرار المؤسسة في تعزيز سيادة القانون والسلم الأهلي، ومعربا عن شكره للمواطنين والشركاء في دعمهم. المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور يدعو المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه السياسي والمالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وتكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل لقضية فلسطين. قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 20 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية بما فيها القدس. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك وينفذون جولات استفزازية في باحته ويؤدون طقوسا تلمودية بحماية قوات الاحتلال. جيش الاحتلال يعتدي على شاب بالضرب المبرح خلال اقتحام حي سطح مرحبا بمدينة البيرة. أيضا قوات الاحتلال تغلق جميع مداخل ومخارج بلدة سنجل شمال رام الله، أي أغلقت 6 مداخل رئيسية و16 طريقا فرعيا وزراعيا بالسواتر الترابية والحجرية والبوابات الحديدية. مستوطنون يضعون بيوتا متنقلة جديدة في سهل بلدة ترمس عيا شمال رام الله. الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية تعلن انخفاضا على مختلف أنواع المحروقات لشهر تموز. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. إلى سعر صرف العملات مقابل الشيكل: الدولار الأمريكي شيقلان و98 أجورا، الدينار الأردني 4 شواقل و20 أجورا، واليورو 3 شواقل و40 أجورا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

من الشمال للجنوب، من جنين لغزة، ومن القدس لبيت لحم والخليل. أمن 24 معكم وين ما كنتوا. اسمعونا على الترددات التالية: القدس ورام الله وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، أريحة 107، جنين 107.6. وتابعونا كمان عبر البث المسموع على www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

0: نصل بسلامة لرحلة آمنة. تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.

0: آخر التحديثات على أحوال الطرق من أمن 24، أهلا بكم. البداية بمنطقة الوسط، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج سالك للداخل، بوابات سنجل مغلقة، حاجز قلنديا أزمة للخارج، جبع أزمة للخارج. مباشرة إلى محافظات الجنوب، أيضا جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء ترقومي المصانع مغلقة، المنشية مغلق، سعير تفتيش، النبي يونس تفتيش، مريح رباح مغلقة، رأس الجورة مغلقة، والعروب العجوري أيضا مغلقة. أخيرا مع محافظات الشمال، أيضا جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء بروقين، كفر الديك، جماعين، جميعها مغلقة، تحت جسر أودلة أزمة وتفتيش، عنبتة تفتيش للخارج سالك للداخل، دير شرف تفتيش عشوائي، وعين شبلي مغلقة. إذن مستمعينا ومتابعينا الكرام، كانت هذه آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، مع العلم أنها قد تتغير في أي دقيقة. ومن طاقم عمل أمن 24، نتمنى لكم دوما طريق السلامة، دمتم في أمان الله.
1: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

24 تحمل همة وهمة المواطن. أمن 24 منكم ولكم.

0: 10 بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من أمن 24. وفيها استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة وانتشال جثامين شهداء من تحت الأنقاض. في عيد الشرطة الفلسطينية، الشرطة ستواصل تطوير خدماتها وتعزيز سيادة القانون. الاحتلال يعتقل 20 مواطنا على الأقل، بينهم 5 سيدات وصحفي. ودوليا، أكثر من 1000 حالة وفاة في إسبانيا في ظل درجات الحرارة المرتفعة. معكم أسل زاهر وإلى التفاصيل. أهلا بكم. تواصلت اليوم خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر عمليات إطلاق نار وقصف مدفعي استهدفت مناطق مختلفة لا سيما جنوب القطاع. وسجلت 7 خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار منذ ساعات فجر اليوم الأربعاء، تركزت في جنوب قطاع غزة وخاصة في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس. وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل مباشر باتجاه خيام النازحين في منطقة مواصي رفح جنوب القطاع، كما شهدت المناطق الشرقية لبلدة القرارة شمال شرق خان يونس إطلاق نار متقطع من الآليات العسكرية المتوغلة دون أن ترد حتى الآن معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات. قال مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء علام السقا إن الشرطة الفلسطينية ستواصل العمل على تطوير قدراتها وخدماتها بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز ثقتهم بمؤسستهم الشرطية. وأضاف في كلمة له لمناسبة عيد الشرطة الفلسطينية 32 الذي يصادف 1 تموز أن هذه المناسبة تشكل محطة لاستذكار مسيرة العطاء والتضحية التي سطرها رجال ونساء من الشرطة الفلسطينية على مدار 32 عاما من العمل في خدمة الوطن والمواطن.
1: الرحمن الرحيم. أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، زميلاتي زملائي منتسبي الشرطة الفلسطينية، في 1 تموز نحتفل بعيد الشرطة الفلسطينية ونستذكر بكل فخر مسيرة العطاء والتضحية التي سطرها رجال ونساء الشرطة على مدار 32 عاما من العمل الدؤوب في خدمة الوطن والمواطن. إن هذه المناسبة تشكل محطة تستحضر فيها تضحيات الشهداء والجرحى والأسرى من أبناء المؤسسة الشرطية الذين قدموا أغلى ما يملكون دفاعاً عن شعبهم وحفاظاً على أمنه واستقراره وسيادة القانون. كما نحييكم على مواصلة أداء واجبكم بإخلاص ومسؤولية انطلاقاً من إيمانكم بقدسية عملكم وتفانيكم بجهودكم المعطاءة في أداء واجبكم بحرفية واقتدار وصبر رغم التحديات الصعبة. لقد كانت الشرطة الفلسطينية منذ تأسيسها عنواناً للانضباط والمهنية وشريكا أساسيا في تعزيز السلم الأهلي وحماية الحقوق والحريات وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون. وسنواصل العمل على تطوير قدراتنا وخدماتنا الشرطية بما يلبي احتياج المواطنين ويعزز ثقتهم بمؤسستهم الشرطية. في هذه المناسبة أتقدم بالشكر والتقدير إلى أبناء شعبنا على تعاونهم ودعمهم ولا جميع الشركاء الذين يساندون جهود الشرطة في أداء رسالتها النبيلة. كما أتوجه بتحية إجلال وإكبار إلى منتصبي الشرطة الذين يحملون أمانة المسؤولية ويؤدون واجبهم بكل إخلاص. كل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تعامل جهاز الضابطة الجمركية مع 5 قضايا خلال الساعات الماضية كانت في مجال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وتم إحالة المكلفين غير الملتزمين إلى وزارة المالية لدفع الالتزامات الضريبية المترتبة عليهم وتسوية أوضاعهم. ففي مجال التوعية والتواصل المباشر مع المواطنين قدم الجهاز العديد من المحاضرات استفاد منها قرابة 300 طالب وطالبة في الجامعات والكليات والمدارس ومؤسسات المجتمع المدني في المحافظات الشمالية. هذا ويكثف الجهاز جهوده الميدانية والرقابية على المحال والأسواق مع الجهات الشريكة ذات العلاقة للتأكد من توفر السلع الأساسية وخلو الأسواق من أي مواد غير قانونية ومراقبة الحركة التجارية وسلامة البضائع والسلع وضمان عدم الاحتكار. ويهيب الجهاز بالمواطنين التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو تلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال على الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. أكد محافظ محافظة أريحة والأغوار حسين حمايل أن ما يجري في المحافظة لا يتعلق بهدم منازل مأهولة أو بإجراءات مرتبطة بعدم الترخيص، وإنما بإزالة تعديات على أراضي الدولة وفق القانون. وأوضح حمايل أن المحافظة لم تهدم أي منزل يسكنه مواطنون، مشددا على حرصها على حماية أبناء الشعب الفلسطيني وصون ممتلكاتهم وضمان حقهم في الحصول على الخدمات الأساسية، وهو ما أفاد به محافظ محافظة أريحة والأغوار حسين حمايل في حديثه لإذاعتنا.
1: يعني أولا هو ما يجري في أريحة تنفيذا لقانون تم تعديله عن قانون عام 2018، وهو قانون 17 على 2025، والذي يختص في موضوع المحافظة على أملاك الدولة وأملاك الأوقاف الإسلامية والمسيحية في أريحة. هناك عدد كبير من الاعتداءات على الأراضي، ووصل في البعض أن يقوم باستثمار هذه الأراضي منذ يعني فترة طويلة. أعتقد أن هذه الأراضي هي حق للشعب الفلسطيني، وأعتقد أنه الشعب الفلسطيني كاملا اليوم والحكومة بالذات هي مسؤولة عن المحافظة على أملاك الدولة والأملاك الحكومية أينما وجدت. وهذا الأمر ليس في فلسطين فقط يعني، وعمليا في كل دول العالم يتم الحفاظ على أملاك الشعوب والأراضي الحكومية الموجودة.
2: نعم.
1: والأمر الثاني الذي أود التوضيح فيه أو أود توضيحه هو أنه الإشاعات التي رافقت هذا الأمر هي إشاعات مغرضة لها علاقة فقط في دائما تعكير الصفو العام الفلسطيني بما يخص ما تم تنفيذه. أولا هناك إشاعات أنه تم هدم بيئات البيوت، هذا كلام غير صحيح. نعم تم إزالة عشرات الاعتداءات، ولكن لم يتم إلى الآن إلى وقتنا هذا إزالة أي بيت يسكنه مواطن فلسطيني، وخاصة من المنطقة المذكورة الدويك والنويعمة، لأن في النهاية هذول أبنائنا وأبناء شعبنا. ولكن أنا بعتقد أنه لما توصل الأمور إلى مرحلة أن البعض يأتي ليستثمر في أراضي حكومية لحسابات شخصية، هذا أصبح الموضوع لا يطاق بالطريقة هاي. إذن هناك إزالة عشرات الاعتداءات توجه لدار المحافظة، والتقيت بأهلي في النويعمة والديوك وتكلمنا طويلا بما يخص هذا الموضوع، وكانوا على قناعة تامة بأن ما يحصل هو قانوني 100% ولا يوجد ظلم. حتى نقول لأصحاب الصفحات الصفراء أنه لا يوجد ظلم في هذا الجانب أولا، وثانيا والأهم أنه صدر الأسبوع هذا قانون التفويض، وأنا بدي أحكي لك إياها بصراحة، هناك كان تقصير في الحفاظ على أراضي الدولة، فقام أهل الدويك والنويعمة ببناء البلد كاملة على أراضي الدولة وأراضي الدولة أو الأراضي الحكومية، ولكن التفويض الذي صدر هو يفوض سلطة الأراضي بأن تقوم بإعطاء أهالي النويعمة والديوك مكان بيوتهم التي بنيت قبل عام 2018. وعشان نوضح أكثر أنه أي بيت أو أي منشأة بنيت بعد 2018 سيتم إزالتها، هذه هي الحقيقة وهذا هو الكلام الصحيح، أما دون ذلك ومن يريد أن يصطاد في الباء العكر فنقول له بأنه يعني أعتقد أنه فشلتم في الاصطياد بالماء الأكر العكر ضد مؤسسات الشعب الفلسطيني وضد المؤسسة الأمنية الفلسطينية فترة طويلة من الزمن ولم تفلحوا ولن تفلحوا في هذه القضية. فارتاحوا ويرتاحوا أصحاب الصفحات المشبوهة. والإشي اللي بدي أود التأكيد عليه أنه نحن على حالة من الانسجام الكبير مع أهلنا في أنواع الديوك. هناك تنسيق مع البلدية، تنسيق مع حتى الأخوة في حركة فتح. في البدايات كان لديهم موقف في هذا الجانب، وعندما استوضحوا القصة الجميع يسير في حالة من الرضا. ولكن أنا بعيد وبكرر، سنحمي أراضي الدولة وأراضي الأوقاف الإسلامية والمسيحية في أريحة، لأنه هذا الملف إحنا فترة طويلة من الزمن اشتغلنا عليه، توصلنا إلى هذا الجانب. وهذه اللجنة التي تصدر إزالة الاعتداءات هي لجنة مكونة من مجموعة من الوزارات ومجموعة وكل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، يرأسها أخي علاء التميمي رئيس سلطة الأراضي، تقوم بدراسة كل ملف على حدة وتصدر قرارات بموضوع إزالة الاعتداءات في أريحة وغير أريحة، وكل محافظ في محافظته يكون مسؤولا عن هذا الجانب. وأنا بحكيها وبكل صراحة، قانون التفويض كان أساسه العمل المشترك الذي كان بين جهات الاختصاص في محافظة أريحة وعلى رأسها محافظة أريحة مع سلطة الأراضي. ضغطنا على هذا الجانب كثيرا وكثيرا جدا من أجل أنه إحنا نوصل إلى أيضا تفويض أهلنا في النويعمة والديوك لأراضي حتى يستطيعوا أن يأخذوا الخدمات التي لها علاقة بالماء والكهرباء وكل هذه الأمور بشكل قانوني. وأنا بحكي لك أنه إحنا إن شاء الله تعالى مستمرين. وكذلك أمر مهم، في محافظة أريحة كان الكثير من الاعتداءات حتى على ملكيات خاصة لكثير من المواطنين من القدس ومن رام الله. يأتي بعض الناس ليعتدوا على هذه الأملاك لينتهي هذا الاعتداء بابتزاز. يعني عمليا عشان نوضحها أكثر، مواطن له قطعة أرض فيها كشان واضحة الملكية، بيجي حدا من الأشخاص تحت شعارات مختلفة يعتدي على الأرض ويضع فيها كونتينر، يضع فيها أي شيء ليبتز المواطن الفلسطيني ب5,000 دينار ولا 10,000 دينار. هذا الموضوع كان هناك قرار حازم في هذا الجانب من اللجنة الأمنية العليا في المحافظة، وتم كبح جماع هؤلاء المعتدين. ظهرت في الآونة الأخيرة بشكل فردي وبسيط، وأنا بحكي لك اليوم وبأكد لكل أبناء شعبنا أنه حتى أملاككم الخاصة محمية بقوة النظام والقانون رغم كل هذه الظروف الصعبة. ولن نسمح لأحد أن يبتز مواطن فلسطيني تحت أي مسمى وتحت أي ذريعة. في النهاية هذا المواطن له أمنه ولدولته ويجب أن يتم حمايته. الاحتلال يريد منا أن نتلكأ في أعمالنا، أن لا نطبق شيء، وأن نبقى نلعن الظلام، وأن نرتهن أو نقف مكتوفي الأيدي عندما نسمع هذه الصفحات الصفراء تتكلم عنا وتكون كالعادة بالتشهير والتخوين. نقول لهم باسم كل الشرفاء بالشعب الفلسطيني وكل التنظيمات المحترمة وكل أبناء المؤسسة الأمنية، خسئتم وسنبقى مستمرين، ولكن حطي تحتها 100 خط هاي الكلمة بما يخدم مصلحة شعبنا العظيم. غير صحيح. أولا نحن إلى هذه اللحظة وكل اختارات الإزالة لا يوجد فيها بيوت مسكونة، وجد 4 بيوت من ضمن اختارات من ضمن الإزالة، إزالة التعديات. هذه الملفات حولت إلى سلطة الأراضي مرة أخرى من قبل المحافظ لدراستها ومن أجل تصويب وضعها. إحنا ما بنرمي أولادنا في الشارع، وبدي أحكي لك إياها بصراحة أكثر. إن كان هناك مواطن جالس هو وأسرته داخل بيته وهدم بيته، إحنا ما بنرمي في الشارع. هذه هي الرسالة اللي بدي أحكي لك إياها. أما المواطن، خلينا نتفق، المواطن معتدي؟ لا معتدي. الأرض له؟ لا الأرض مش له. بناؤه غير قانوني على أرض حكومية؟ نعم غير قانوني. ولكن ولا مرة إحنا بنيجي لا قدر الله نشتغل شغل هؤلاء المجرمين أو شغل الاحتلال. إحنا أولاد شعبنا ننظر إلهم ونطلع على أي قضية بكل الجوانب اللي إلها علاقة أن أولادنا وأطفالنا ما بنرميهم في الشارع. بكفي اللي كان في يوم من الأيام أصحاب الصفحات الصفراء هاي ومن يمولهم من بعض الأجندات في المنطقة والإقليم كانوا سببا في العنتريات اللي رموا أولادنا وأطفالنا في قطاع غزة في الشوارع وامتهنوا كرامتنا. احنا ولا مرة من تلك كرامة أبناء شعبنا. وأي مواطن بيسكن في بيت إن كان هناك قرارات إزالة ستزال ولكن أولادنا بتموت في الشارع ومش راح يكونوا أحرص منا أولادنا. هذه هي رسالتنا باختصار لأنه يا أخي احنا برضو ما بدنا نيجي نعطي الموضوع أكبر من حجمه أو نعطي بعض هؤلاء المرتزقة ردود أكبر من حجمهم. يرتاحوا لأنهم مش حيأثروا على مسيرتنا ولا على كمان مسيرتنا. وقلت أنه دائما أولا من أجل شعبنا وهجرة لله ورسوله.
0: أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية أسعار المحروقات والغاز لشهر تموز المقبل. وأظهرت قائمة الأسعار التي نشرتها الهيئة انخفاضا على مختلف أنواع المحروقات. وبحسب الهيئة فإن سعر لتر البنزين 95 الأكثر شيوعا سيباع ب 7.38 شيقلا نزولا من 7.70 شيقلا، بينما يباع لتر البنزين 98 ب 8.44 شيقلا نزولا من 8.76 شيقلا، ولتر السولار ب 7.19 شيقلا نزولا من 7.43 شيقلا، ولتر الكاز أيضا يباع ب 7.19 شيقلا. وتباع اسطوانة الغاز 12 كيلوغرام ب 80 شيكلا. وفي شأن آخر، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء 20 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية بما فيها القدس، بينهم 5 سيدات. وأشار نادي الأسير إلى أن الاحتلال يواصل تصعيد عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني بوتيرة متسارعة منذ جريمة الإبادة، مستهدفا مختلف فئات المجتمع الفلسطيني في إطار سياسة العقاب الجماعي والانتقام. وفي السياق، أكد النادي أن النساء يواجهن استهدافا متصاعدا عبر حملات الاعتقال المتواصلة بما يشمل الاعتقال كرهائن والاقتحامات الليلية للمنازل وأساليب التحقيق القاسية، إلى جانب تصاعد حالات الاعتقال على خلفية ما يدعيه الاحتلال من التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في مؤشر على تصعيد خطير يستخدم فيه اعتقال النساء وسيلة للضغط والعقاب الجماعي، حيث ارتفع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى 99 أسيرة. هذا وارتفع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 42 صحفيا وصحفية، بينهم 2 رهن الإخفاء القسري. وأشار النادي إلى أن سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات اعتقال يومية في مختلف أنحاء الضفة الغربية في إطار سياسة ممنهجة وثابتة، حيث تجاوز عدد حالات الاعتقال 24,000 حالة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023. بدورها دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات الرسمية والشعبية إلى تسليط الضوء على ممارسات سلطات الاحتلال بحق المرأة الفلسطينية التي تحولت إلى هدف يومي لسياسات الاعتقال والضرب والتعذيب. وأوضحت الهيئة أن اعتقال النساء الفلسطينيات يأتي في إطار سياسة استهداف ممنهجة، إذ باتت حملات الاعتقال تطال قطاعات مجتمعية بأكملها. ففي ساعات فجر اليوم اعتقل قوات الاحتلال 5 ناشطات في العمل المجتمعي لا يعرف عنهن أي نشاط سياسي، وسبق ذلك اعتقال طالبات من جامعة بيرزيت وإعلاميات وأسيرات محررات. وارتفع عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال إلى 99 أسيرة يعشن ظروفا حياتية بالغة القسوة ويتعرضن للضرب والتعذيب والإهانة والتجويع والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، فيما تواصل إدارة سجون الاحتلال تعمد إلحاق أكبر قدر من الأذى النفسي والجسدي بالأسيرات. وطلبت الهيئة المجتمع الدولي وكافة أحرار العالم بتدخل الفوري وممارسات مختلف أشكال الضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه السياسة الممنهجة وعدم منح دولة الاحتلال مزيدا من المساحة للاستمرار في استهداف النساء الفلسطينيات وانتهاك حقوقهن. اقتحم مستوطنون اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال. وذكرت محافظة القدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية بحماية قوات الاحتلال. هذا وأقام مستوطنون اليوم الأربعاء بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع المهتوش البدوي المحاذي لمنطقة الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. وأفادت المحافظة بأن المستوطنين أقاموا البؤرة بعد أن شرعوا بنصب بيوت بلاستيكية ومنشآت زراعية على بعد نحو 100 متر من مساكن المواطنين، وذلك بعد أيام من مدهم خط مياه مر بين منازل التجمع في تصعيد يهدف إلى التضييق على السكان البدو ومحاصرة مناطق رعي الأغنام وفرض وقائع استيطانية جديدة في المنطقة. أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، حيث يقف اليوم ملايين اللاجئين خاصة في قطاع غزة أمام منعطف خطير يهدد سلامتهم ورفاههم، مؤكدا أن دعم الأونروا مسؤولية المجتمع الدولي إزاء اللاجئين الفلسطينيين. وقال في كلمة أمام لجنة الجمعية العامة المخصصة بالإعلان عن التبرعات الطوعية للأونروا أن ظروف المعيشة في قطاع غزة مروعة للغاية، حيث يعيش السكان تحت رحمة ذخائر غير المنفجرة ومجاري الصرف الصحي المكشوفة وانتشار القوارض وتفشي الأمراض والارتفاع الحاد في درجات الحرارة والنزوح واسع النطاق. وبين أن حالة الوكالة تواجه الآن قيودا كاسحة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وتعاني من عجز في السيولة النقدية يهدد عملها في جميع أنحاء المنطقة، وعلى الرغم من تدابير التقشف المؤلمة وتقييد التكاليف فإن عجزا يبلغ 100 مليون دولار أمريكي يحول دون وفاء الوكالة بالتزاماتها الراهنة، محذرا من أن العجز في الموارد النقدية له تداعيات خطيرة على المنطقة بأسرها، حيث إن الأونروا عنصر يؤدي دورا قويا في تحقيق الاستقرار في حقبة تتسم بعدم الاستقرار. بدوره دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه السياسي والمالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل لقضية فلسطين. وجدد خلال كلمته أمام لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لإعلان تبرعات للأونروا في نيويورك دعوته إلى إيجاد حل عادل ودائم لقضية اللاجئين، استنادا إلى قرار الجمعية العامة 194 وحشد الإرادة السياسية والشجاعة اللازمة لإنهاء هذا الظلم ولإنهاء كل الظلم التاريخي والمتواصل. قتل شاب في العشرينيات من عمره اليوم الأربعاء برصاص شرطة الاحتلال في مدينة اللد داخل أراضي عام 48، وهو سادس شخص تستهدفه منذ مطلع العام الجاري، وذلك في ظل تصاعد سياسات شرطة الاحتلال واستخدام القوة المفرطة وسهولة الضغط على الزناد وسط مطالبات متكررة بتحقيقات شفافة ومستقلة في حوادث قتل الفلسطينيين بالداخل برصاص عناصرها. إلى ذلك تشهد البلدات الفلسطينية داخل أراضي عام 48 تصاعدا في أحداث العنف والجرائم القتل في السنوات الأخيرة، بما في ذلك جرائم الطعن وإطلاق النار، وكان آخرها جريمتان منفصلتان ارتكبتا صباح اليوم وأسفرتا عن مقتل شابين من بسمة طبعون وشفا عمر، لترتفع حصيلة القتلى منذ مطلع العام إلى 139 قتيلا وقتيلة، وسط اتهامات لحكومة الاحتلال وشرطة الاحتلال بتقاعس عن اتخاذ إجراءات فعالة للحد من هذه الظاهرة. دوليا، أعلنت السلطات الإسبانية أن النصف الأول من عام 2026 كان الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل البيانات، مع ارتفاع ملحوظ في متوسط درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية وأكثر من 1000 حالة وفاة مرتبطة بالحر. وإسبانيا التي تقع في الخطوط الأمامية لمواجهة الاحتباس الحراري في أوروبا معتادة على درجات الحرارة المرتفعة، لكنها تواجه منذ بضع سنوات تزايدا في وتيرة موجات الحر وشدتها. وأوضحت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية الإسبانية أن السنوات العشر الأخيرة شهدت أنصاف السنوات الأولى السبعة الأكثر حرا في السلسلة التي تبدأ عام 1961. وسجلت إسبانيا الشهر الماضي ما لا يقل عن 1028 حالة وفاة يمكن ربطها بموجة الحر، وفق بيانات أصدرها معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد اليوم الأربعاء. وتمثل هذه الحصيلة ضعف حصيلة 407 حالات وفاة منسوبة إلى الحر التي سجلت في حزيران 2025، الشهر الأكثر حرا في إسبانيا منذ بدء تسجيل البيانات. وتستند هذه التقديرات إلى

اجتاحت إسبانيا في ذلك الحين. اقتصاديا، هبطت أسعار الذهب بنسبة 1% اليوم الأربعاء، وحامت قرب أدنى مستوى لها في 7 أشهر الذي سجلته خلال الجلسة السابقة، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ما زاد الضغوط على المعدن النفيس. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 3964 فارز 97 دولارا للأوقية بحلول الساعة 6:12 بتوقيت غرينتش. وتراجع سعر الذهب في الجلسة السابقة إلى 3942 فارز 99 دولارا للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي. ننتقل وإياكم مستمعينا إلى حالة الطقس. توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الأربعاء شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموجة. وفي ساعة المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام، لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. الخميس يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. إلى أسعار صرف العملات. يصرف الدولار بشقلين و98 أجورا، دينار الأردني ب4.20 أجورا، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3.40 أجورا. ننتقل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز من إذاعة أمن 24. ونبدأ وإياكم بمنطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج سالك للداخل، بوابات سنجل مغلقة، حاجز قلنديا أزمة للخارج، جبع أزمة للخارج، أما باقي مداخل ومخارج منطقة الوسط جميعها سالكة. إلى محافظات الجنوب، جميع المداخل والمخارج سالكة، أما ترقومية المصانع، المنشية، مراح رباح، راس الجورة والعروب العجوري جميعها مغلقة. وإلى محافظات الشمال، بروقين، كفر الديك، جماعين، عين شبلي جميعها مغلقة، دير شرف تفتيش عشوائي، عنبتة تفتيش للخارج سالك للداخل، أما باقي مداخل ومخارج أريح الشمال فكلها سالكة. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام هذه التحديثات من أمن 24، مع الملاحظة أن حالة الطرق تتغير في أي لحظة. وفي ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة وانتشال جثامين شهداء من تحت الأنقاض. في عيد الشرطة الفلسطينية، الشرطة ستواصل تطوير خدماتها وتعزيز سيادة القانون. الاحتلال يعتقل 20 مواطنا على الأقل، بينهم 5 سيدات وصحفية. وأكثر من 1000 حالة وفاة في إسبانيا في ظل درجات الحرارة المرتفعة. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام هذه النشرة من أمن 24، كنت معكم في الإعداد والتقديم أنا أسهل زاهر، ورافقتنا في الهندسة الإذاعية والبث المرئي الزميلة دنيا خالد. في أمان الله.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

مش مجرد موجة إذاعية، هي موجة وطنية تجمع الكل تحت صوت واحد، صوت مسؤول، صوت شفاف، صوت بيحكي عنكم وإلكم. أمن 24، الإذاعة اللي بتشبهكم. فلسطين بتجمعنا وبتوحد رسالتنا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

لمعرفة أحوال الطرق أولاً بأول تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.

0: معكم داليا قبها، أهلا بكم. قوات الاحتلال تعتقل شابا من تجمع بدوي شمال القدس. الاحتلال يحتجز مواطنين داخل منزل في سيباستيا شمال غربي نابلس. شرطة الاحتلال تعتقل 43 عاملا فلسطينيا. مستوطنون ينصبون كرفانات على جبل الراس في مصفى شمال رام الله، ويقيمون بؤرة استيطانية على أراضي كفر راعي جنوب غرب جنين. نادي الأسير يقول إن قوات الاحتلال اعتقلت 20 مواطنا على الأقل، بينهم 5 سيدات وصحفي. مقتل شاب برصاص شرطة الاحتلال في الهد. وإلى حالة الطقس، يبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. يصرف الدولار الأمريكي بشيكلين 98 أجورا، والدينار الأردني بأربعة شواقل وعشرين أجورا، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواقل وأربعين أجورا. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: إذاعة أمن 24،
1: منظومة إعلامية ترتكز على المهنية
2: والانضباط والرسالة الوطنية.
0: نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة
1: والخبر المسؤول
2: والتوعية الهادفة.
0: فلسطين تجمعنا،
1: مسؤوليتنا
2: إن كنا على قدر الثقة.

أمن 24 تواكبكم اليوم بالصوت والصورة. تابعونا الآن على شاشات التلفاز التفاعلي عبر شوف تي في من خلال شركة مدى، وآي لايك من خلال حضارة، وكول زون من خلال كول نت. أمن 24، معلومة موثوقة أينما كنتم. أمن 24، أمن 24، معك وينما تكون.

لكل رجل أمن بيسهر على راحة المواطن، لكل شرطي، لكل جندي، ولكل ضابط. صوتكم مسموع عبر أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية، صوت أبناء الأجهزة الأمنية لأهلهم وشعبهم. اسمعونا من الشمال للجنوب، في القدس ورام الله وبيت لحم 94.2، في الخليل وغزة 97.3، في نابلس 105.6، في أريحة 107، وفي جنين 107.6، ودائما على البث المسموع www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.

كونوا دائماً في قلب الحدث وتابعوا النتائج، الأخبار والتحليلات أولاً بأول عبر التلفزيونات التفاعلية والموقع الإلكتروني أمين 24. ننقل الحدث.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم أصل زاهر، أهلا بكم. قوات الاحتلال تعتدي على المشاركين في جنازة شاب عند باب الأصوات في القدس المحتلة. شرطة الاحتلال تعتقل صباح اليوم 43 عاملا فلسطينيا من الضفة الغربية. مستوطنون يغلقون طرقا بالحجارة ويخطون شعارات عنصرية في وادي سعير شمال شرق الخليل جنوب الضفة الغربية، ويقيمون بؤرة استيطانية على أراضي كفر راعي جنوب غرب جنين. قوات الاحتلال تعتقل 20 مواطنا على الأقل، بينهم 5 سيدات وصحفي، وتعتقل شابا من تجمع بدوي شمال القدس المحتلة. مقتل شاب في العشرينات من عمره برصاص شرطة الاحتلال في مدينة اللد داخل أراضي عام 48، وهو السادس الذي تستهدفه منذ مطلع العام الجاري. يكون الجو اليوم الأربعاء شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. يصرف الدولار بشيقلين 98 أجورا، دينار الأردني بأربعة شواقل وعشرين أجورا، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواقل وأربعين أجورا. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: وسط زحمة الحياة وبهالظروف الصعبة اللي بتمر فيها بلادنا الحبيبة، ننسى نسمع حالنا في برنامج مساحة أمانة. أمانة رح نفتح مساحة أمنة لنحكي عن النفس، مشاعرها، قوتها وضعفها، عن طريق تعاملها مع الظروف الصعبة، ونتعلم مع بعض كيف نعيش بتوازن وصحة نفسية أفضل رغم كل التحديات. برنامج مساحة أمانة يأتيكم كل أربعاء الساعة 2 مساء مع الأخصائية النفسية هالة يوسف على إذاعة أمانة 24. خليكم على السماع.

يسعد مساكم أعزائنا المستمعين وين ما كنتم عم تسمعونا عبر إذاعة الكل الفلسطيني إذاعة أمن 24. مساء الخير، مساء المحبة، مساء السلام، مساء الصحة النفسية. يسعد مساكم وين ما كنتم عم تسمعونا عبر إذاعة الكل الفلسطيني إذاعة الوطن والمواطن إذاعة أمن 24. عم تسمعونا من رام الله، بيت لحم، القدس 94.2، الخليل وغزة 97.3، أريحة 107، نابلس 105.6، جنين 107.6، وطوباس 106. ما تنسوا تسمعونا أيضا عبر موقع البث المباشر www.amin24.ps. وأكيد لا تشوفونا صوت وصورة، شوفونا على التلفزيونات التفاعلية حضارة ومدى وكولزون. بحلقة جديدة من برنامج الدائرة الطبية والإرشاد النفسي مساحة أمان، منحاول ببرنامجنا نسلط الضوء على القضايا النفسية والاجتماعية المهمة بالمجتمع وإنعكاسها عليها. معكم بكل المحبة من الإعداد والتقديم الأخصائية النفسية هالة يوسف، ومن الهندسة الإذاعية والبث المرئي ترافقني زميلتي دنيا خالد. اليوم أعزائي المستمعين رح نتحدث عن موضوع جدا مهم. بالعادة إحنا عم نتصرف ومنتفاعل بهذه الحياة ضمن استراتيجيات معينة وضمن المنطق وضمن الواقع، ولكن كيف لو عنا اضطرابات نفسية أو أمراض نفسية تشدنا نحو تصرفات خاطئة؟ شو ممكن تكون عواقبها؟ شو هي الاضطرابات والأمراض النفسية اللي ممكن يكون من أعراضها عدم القدرة على السيطرة على السلوكيات؟ في هذا الموضوع نتحدث مع الدكتورة والاستشارية النفسية والاجتماعية ومساعد رئيس جامعة العربية الأمريكية للشؤون المجتمعية الدكتورة ليلى حرز الله، لنتحدث أكثر عن تفاصيل هذا الموضوع. يعني موضوع الاضطرابات النفسية والأمراض النفسية هي يعني موضوع جدا مهم في حياتنا اليومية والاجتماعية، كون هذا الموضوع بينعكس على تفاعلاتنا، على علاقاتنا، على حتى تفكيرنا ومستقبلنا. وبالتالي خلونا نعرف كيف ممكن للاضطرابات النفسية أن تؤثر على طريقة تفكير الشخص واتخاذه للقرارات وسيطرته على حياته. يسعد مساكي دكتورة. اوكي شو عمل؟

0: يسعد مساكي دكتورة، وأهلا وسهلا فيكي عبر إذاعة الكل الفلسطيني إذاعة أمن 24.
1: أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم ألف عافية.
0: يسعدك دكتورة. يعني اليوم إحنا خصصنا هذه الحلقة من برنامج مساحة أمان حول الاضطرابات النفسية والأمراض النفسية اللي ممكن إنها تأثر على طريقة تفكير الشخص وعلى اتخاذه للقرارات. بمعنى كيف ممكن الشخص اللي بيعاني من اضطرابات أو أمراض معينة تؤدي انفعالاته وتصرفاته لمشكلات حقيقية على أرض الواقع، تأثر على علاقاته بالمجتمع، على محيطه، على أسرته وما إلى ذلك. اليوم مخصصين هذه الحلقة لنعرف أكثر ما هي التصرفات الغير صحيحة اللي ممكن إحنا نحكي بأنه هي ناتجة عن اضطراب أو مرض نفسي. أهلا فيك دكتورة، وفي البداية يعني ما هو الاضطراب والمرض النفسي؟
1: نعم، في البداية يعطيكم العافية، وصراحة موضوع كتير مهم أنه نتحدث عنه، خاصة في ظل الفترة الأخيرة أنه ظهرت عندنا كتير من حالات القتل والجرائم واللي كان صحيح. في من بعض مسبباتها أشخاص قد يعانوا من أمراض نفسية أو اضطرابات نفسية أو لأسباب أخرى. صحيح. ولكن عشان إحنا نعطي المستمع والمشاهد رؤية واضحة أكثر عن طبيعة الأمراض النفسية ونعرفهم بمفهوم الأمراض النفسية وشو هي الأمراض النفسية، عشان الشخص كمان يكون عارف إحنا عن إيش بنتحدث بالنسبة للاضطرابات النفسية أو الأمراض النفسية.
0: صحيح.
1: الأمراض النفسية هي عبارة عن حالات صحية بتأثر بالتأكيد على تفكير الشخص، وبتأثر على مزاجه، وبتأثر على سلوكه داخل المجتمع. وإحنا بعلم النفس أو بمجال الصحة النفسية ما بنعتبر إنه هذه الحالات اللي بمر فيها الشخص من تعكر مزاجه، من سوء تفكيره، من سوء تصرفاته في المجتمع، إنها عبارة عن ضعف شخصية بالنسبة له. بالعكس، هي عبارة عن مشكلات طبية صحية نفسية يعاني منها الشخص نتيجة أمور معقدة بمر فيها هذا الشخص، إما بتكون عوامل وراثية، إما بتكون خلل في كيمياء الدماغ أو الأعصاب عنده، وإما بيكون الشخص قد مر في تجارب كتير صعبة، كتير صادمة، ضغوطات حياة يومية.
0: صحيح.
1: ضغوطات نفسية أدت إلى أنه يكون في عنده نوع من أنواع الاضطرابات النفسية.
0: أكيد.
1: والاضطرابات النفسية إحنا دائما بعلم النفس هي يعني نصنفها إلى صنفين: الأمراض النفسية العصابية اللي تقريبا يعني صحيح. خلينا نحكي معظم الأشخاص بيكونوا مصابين فيها أو يوميا بمر الشخص فيها، مثل توتر، مثل قلق، سوء تفكير أحيانا مؤقت، ضغوط حياة يومية ممكن يمر فيها الشخص، أحيانا ممكن يكون في عنده وسواس قهري، ممكن يكون في عنده اكتئاب. والاكتئاب بطبيعة الحال هو عدة أنواع من الاكتئاب البسيط، ومنه الاكتئاب الحاد، الدبريشن الحاد، اللي ممكن يؤدي في الشخص إذا ما تابع علاجه عند طبيبه النفسي إنه يؤدي في بعض الحالات إلى هلاوس، وقد يؤدي إلى إنه الشخص يكون بارتكاب جريمة معينة في المجتمع ويؤثر على طبيعة حياته داخل الأسرة، وبالتالي ينعكس على المجتمع.
0: هلا
1: كيف ممكن الاضطراب النفسي إنه يؤثر على طريقة تفكير الشخص أحياناً، وكيف بيؤثر على طريقة اتخاذه لقراراته اليومية وسير عملية حياته اليومية بشكل مستمر؟ إنه بيأثر الاضطراب النفسي على قدرة الشخص على التفكير، بيأثر على تركيزه.
0: صحيح.
1: بيأثر على قدرته على تقييم أموره اليومية. بيكون الشخص يعني دائما متسرع، قد يكون عنده نظرة تشاؤمية للحياة، قد يفقد القدرة على تقييم الأشياء في بعض الأحيان، وكل يعني كل تقييم أو كل موضوع من هذه المواضيع طبعا بيعتمد على شو نوع الاضطراب اللي بمر فيه الشخص، وشو شدة الاضطراب اللي بمر فيه الشخص، وكديش الوقت اللي بيعاني منه الشخص من هذا الاضطراب، سواء كان ديبرشن أو أي نوع من أنواع الاضطرابات الأخرى.
0: يعني دكتورة، إحنا بنقدر نجمل بأنه من خلال حديثك بأنه الأمراض والاضطرابات النفسية ممكن إنها تكون بتأثر بشكل خطير على الشخص أو على الآخرين. يعني في جزء من الاضطرابات اللي هي بتأثر، خليني أحكي، بتشكل خطر على النفس نفسها، يعني بأنه كيف يتقبل المحيط والمجتمع وما إلى ذلك. وممكن أيضا إنه يكون عندنا اضطرابات ممكن إنها تكون تسبب أذى للآخر، بمعنى مثلا الفصام أو الأمراض الذهانية اللي ممكن ترافقها هلاوس سمعية واضطرابات وهلاوس بصرية اللي ممكن تؤدي لإذاء الآخر. فإحنا عندنا قسمين منفصلين من الاضطرابات والأمراض النفسية اللي بتأثر كل فيها كل منها على يا إما المجتمع أو على الإنسان نفسه. ولكن هل يمكن دكتورة بأنه إحنا نحكي عن كل تصرف سيء أو كل تصرف غير مدروس، عن كل تصرف غير عقلاني يقوم به الفرد بأنه هو عبارة عن تصرف نتيجة خلل نفسي، نتيجة أزمة نفسية أم لا؟
1: لا شوفي، هو إنتنا زي ما تحدثنا بالأول عن تصنيف الأمراض النفسية، حكيت لك إنه الأمراض النفسية تصنف إلى صنفين، الأمراض العصبية والتي يمكن للإنسان الشفاء منها بجلسات إرشاد نفسي أو علاج نفسي عن طريق الجلسات الإرشادية، زي الأمور البسيطة جدا اللي إحنا ممكن نتعرض لها بشكل مؤقت، مثل ضغوط نفسية، مثل توتر، مثل اكتئاب بسيط ممكن حدث مع الإنسان مر فيه بضغوط نفسية مؤقتة. أنا أتوقع وأتحدث إنه إحنا جميعاً في ظل الظروف الصعبة اللي مرينا فيها، وخاصة الحرب والاقتحامات وجرائم الاحتلال وما نتعرض له من ضغوط نفسية حياتية يومية، الجميع لديه توتر، الجميع لديه قلق، الجميع لديه ترقب وضغوط نفسية. هذه أمور يعني نعتبرها بشكل عادي أو طبيعي في الحياة، وممكن أن يتخلص منها الشخص أو الفرد من خلال جلسات إرشادية أو تنفيس انفعالي إحنا بنسميه عند أخصائي نفسي إذا أدرك لنفسه ما يمر به من أعراض. لكن الإشي الخطير جدا اللي إحنا دائما نتحدث عنه إنه الأمراض الذهانية زي ما تحدثت مثلا مثل السيزوفرينيا، الفصام، الصراع، هذه الأمراض الذهانية الخطيرة الشخص إذا ما كان بمتابعة حالته عند طبيب نفسي مختص ومتابعة العلاج الدوائي له بشكل مستمر، لأنه لا ينتهي هذا المرض بتوقفه عند جلسات إرشادية فردية مثل الأمراض العصبية، لكن بحاجة إلى علاج دوائي طبي باستمرار ومراجعة طبية وطريقة تعامل من أفراد أسرته بشكل مستمر وبشكل دقيق، حتى لا يتجه الشخص فيه إلى ارتكاب أي جريمة أو أي خلل معين يؤذي نفسه أو يؤذي الآخرين أو يؤذي أحد في المجتمع. لأن هذه الأمراض الذهانية قد تؤدي بالشخص لأنه يصير عنده هلاوس، يصير عنده خيالات، يصير عنده تفكير سيء، يفقد قدرته على التوازن بالتفكير، يفقد قدرته على تصرف لا شعوري ولا إرادي. بالتأكيد هذه أمراض خطيرة جدا، وأنا دائما بنصح أنه أي يعني شخص بيتم تشخيصه بشكل دقيق من أمراض ذهنية ضرورة اتخاذه لخطوات العلاج الطبي الصحيح والتشخيص الصحيح ومتابعة الأعراض النفسية اللي بمر فيها الشخص بشكل دقيق. لكن مش كل شخص بيتصرف تصرف خاطئ أو تصرف متهور في حياته أو في تصرفاته بدل على أنه في عنده وجود اضطراب نفسي.
0: طب دكتورة يعني عذرا على المقاطعة، ولكن كيف ممكن إحنا نميز، يعني أنا أخصائية نفسية ممكن من خلال طرق بسيطة أني أميز السلوك الناتج عن اضطراب نفسي والسلوك الناتج عن سوء اختيار أو الظروف الاجتماعية المحيطة، ولكن هون لما نحكي للمستمعين اليوم كيف ممكن إحنا نميز ما بين السلوك الناتج عن اضطراب أو مرض ذهاني أو أزمة نفسية خليني أحكي أو أزمة اجتماعية وما بين الموقف اللي ناتج عن سوء تصرف، يعني هو أساء التصرف في هذه الحالة وهو عقلاني وكل أموره تمام ولكن أساء التصرف؟
1: المرض النفسي أو الاضطراب النفسي إحنا لما بدنا نشخص الشخص إنه هو بيعاني من اضطراب نفسي بيكون في عنده أعراض تظهر على الشخص في تصرفاته وسلوكه.
0: صحيح.
1: إحنا بنميز الشخص السوي عن الشخص الغير سوي من خلال تصرفاته في المجتمع، من خلال تصرفاته في المدرسة، من خلال تصرفاته في الجامعة، في البيت. هذه التصرفات اللي بتكون غير واقعية أو غير مرتبطة في الواقع أو غريبة على الشخص هي اللي بتخلينا إحنا أحيانا نشخص إنه في عنده مرض نفسي. ولكن كمان في ملاحظة كتير مهمة إنه حتى الشخص اللي إحنا بدنا نشخصه إنه هو مريض نفسي، إحنا الأعراض اللي بمر فيها حتى إنه يكون في عنده مرض نفسي وتشخيص دقيق يجب أن تكون الأعراض بمر فيها شخص من 4 شهور لست شهور بمتابعة.
0: صحيح.
1: هذه الأعراض حتى نتأكد أن هذا الشخص بالفعل يمر في حالة مرض نفسي أو اضطراب نفسي. لكن زي ما حكيت لك إنه مش كل سلوك خاطئ بيتصرفه الإنسان بدل على وجود اضطراب نفسي.
0: صحيح.
1: في بعض التصرفات بتنتج من الشخص عن ضعف خبرة، ما عنده قدرة يحل مشاكله، عنده ضغوط حياة كثيرة بمر فيها.
0: صحيح.
1: عنده بيئة اجتماعية كثير سيئة، عنده سوء تقدير. ما بيكون عنده مرض نفسي لكن بيكون في عنده هذه الأعراض
0: اللي هي مشكلات عامة. صحيح.
1: نعم، هذه أمور بتكون مؤقتة لكن الأعراض اللي للاضطراب النفسي بتكون متكررة من 4 شهور لست شهور تقريبا، وبيكون في عنده أعراض. كل اضطراب نفسي في له أعراض تختلف عن الاضطراب الآخر.
0: صحيح.
1: وإن كان هناك بعض الاضطرابات التي قد تشترك في عرض أو اثنين، ولكن كل اضطراب نفسي بيكون في له أعراض مختلفة تماما، وخاصة الاضطرابات النفسية الذهانية تكون مختلفة تماما. عشان هيك مهم جدا داخل الأسرة متابعة أي شخص قد يظهر عليه أي خلل في السلوك، ومتابعة هذا الخلل أو الأعراض حتى نتأكد من أنه هو بيعاني من اضطراب نفسي.
0: صحيح. يعني بناخذ بعين الاعتبار دكتورة العامل الوراثي، لأنه يعني بيلعب دور جدا مهم في الأمراض النفسية، وخاصة اللي متعلقة بكيمياء الدماغ، فبيكون في أهمية نحو أخذ بعين الاعتبار العامل الوراثي، الامتداد الأسري، من كان يعاني من هاي الاضطرابات المعينة، حتى يتم تقييم السلوك بعيدا عن المشكلات الاجتماعية، بعيدا عن الضغوط النفسية. إذا استمرت هذه الأعراض ساعتها بنحكي إنه ضروري يكون في تدخل من الجانب الطب النفسي أو الدعم النفسي. ولكن دكتورة، السؤال هل العلاج النفسي، لو حكينا لمجرد الدعم النفسي للناس اللي عندها مشكلات بتأثر على سلوكها بالحياة، خلينا نحكي حتى للأشخاص اللي ما قاموا بسلوكيات يعني عدوانية بشكل حاد جدا، للناس اللي عن جد بتأثر مشكلاتها على سلوكها، قديش الدعم النفسي والتدخل من خلال الجلسات مهم؟
1: طبعا مهم جدا العلاج النفسي أو الإرشاد النفسي للشخص. يعني شوفي، إحنا أحيانا نعطي جلسات الإرشاد النفسي والعلاج النفسي توعية للناس وللمجتمع، على الأمهات حتى إن يكون عندهم يعني خلينا نحكي بيكون عندهم وعي في طريقة حل مشكلاتهم. إحنا مش بالضرورة حتى جلسات العلاج النفسي والإرشاد النفسي نعطيها للناس اللي بيكونوا مرضى نفسيين.
0: 100% الوقاية
1: الوقاية خير من 1000 علاج. أنت لما تعطي الشخص جلسة إرشاد فردي كيف يقدر هو يحل مشكلته، أو للأمهات إذا كان في عندهم يعني عدم قدرة على التعامل مثلا على سبيل المثال مع أطفالهم داخل البيت اللي بيعانوا من العنف، هو عبارة عن إرشاد نفسي بده يعمل وقاية من إنهم يعني يتطور عندهم هذا الحدث أو هذه المشكلة وتصير بشكل أكبر غير قادرين على حلها.
0: صحيح. يعني ولكن دكتورة آسف على المقاطعة، ولكن اليوم ما زلنا نعاني، يعني حتى لو إنه الوعي انتشر وصار في ثقافة أكبر حول موضوع الصحة النفسية، ولكن ما زلنا نعاني من الوصمة الاجتماعية والوصمة اتجاه المجال الدعم النفسي أو الصحة النفسية في مجتمعاتنا، فبتلاقي في تخوفات خاصة يعني عند الأهالي في بعض القرى والمناطق المحيطة، بتلاقي في تخوفات من نظرة المجتمع، لا أنا وين بدي أودي ابني، شو بدهم يحكوا عنه الناس.
1: نعم، الوصمة الاجتماعية اللي فعلا احنا بنعاني منها انه من الناس بيخجلوا، او في موجود عندنا ثقافة العيب انه نروح عند اي طبيب نفسي او عند اخصائي نفسي. ثقافة العيب يجب ان يعني بصراحة يعني نساند محاربتها، لانه اذا احنا بدنا نضلنا حاطين في ذهننا ثقافة العيب والوصمة الاجتماعية من انه اي شخص يتعالج نفسيا، معناه احنا بنساعد في انه يتطور المرض النفسي عند الشخص، وبالتالي قد يتطور هذا المرض ويؤدي الى جريمة قتل.
0: صحيح.
1: واحنا شفنا بالفترة الأخيرة كديت حالات القتل اللي انتشرت، وكان سببها او بمعنى اخر احنا سمعنا انه هم بيكونوا اشخاص مصابين بمرض نفسي. لكن احنا كمان بدنا نوضح للناس انه مش اي شخص مصاب بمرض نفسي معناته هو انه بيقوم على عمل يعني على جريمة قتل، او بيكون بعمل اخر قد يؤدي الى إذاء نفسه وإذاء الناس الاخرين. لانه زي ما تحدثنا سابقا، المرض النفسي بحاجة لتشخيص دقيق، وبحاجة لمدة من 4 شهور لست شهور حتى اني انا اشخص الشخص قد عنده اضطراب نفسي قد يؤدي الى حالات القتل. مش اي اضطراب نفسي بيعانوا من الشخص قد يؤدي إلى حالات القتل. ممكن الشخص يكون متعاطي مخدرات، ممكن الشخص يكون مدمن، ممكن الشخص يكون عنده ضغوط نفسية. عشان هيك إحنا مهم جدا ثقافة العيب هذه إنه أنا أودي ابني أو بنتي عند أخصائي نفسي يجب أن تحارب، لأنه كلما اكتشفنا المرض النفسي بشكل مبكر كلما كان العلاج بشكل أسرع، وكلما كان العلاج بشكل أدق. العلاج النفسي والإرشاد النفسي هو مهم جدا، لأنه أنا من خلال العلاج النفسي بفهم شو أسباب السلوكيات الغير مناسبة اللي بيتصرف فيها الشخص، وبعلم هدول الناس اللي ممكن يعانوا من ضغوط نفسية كيف يتحكموا بانفعالاتهم، كيف يديروا أمور حياتهم اليومية، كيف يعني يساعدوا في حل مشكلاتهم، كيف إنهم يمكن يتخلصوا من كثير من الضغوط النفسية بدون ما يتجهوا إلى الأدوية. لأنه صحيح. كمان المرض النفسي إذا بيكون بسيط وأنا ما بعالجه من البداية قد يتطور ويأتي ويعني يتحول إلى مرض أكثر صعوبة وأكثر تعقيداً، ويمكن أن يؤدي بالشخص إلى ارتكاب جرائم أخرى.
0: صحيح.
1: يعني الإرشاد النفسي مهم جداً، العلاج النفسي مهم جداً، ما نخجل. إحنا الإنسان هو عبارة عن كتلة من الأحاسيس والمشاعر، مثل ما بيكون في عندي أي خلل عضوي في جسم الإنسان وبتعب منه، نفس الشيء عندي الروح الإنسانية بتتعب، الدماغ بتعب، تفكير الإنسان بتعب نتيجة ما نمر به من ظروف وأحداث ومواقف حياتية قد تكون صعبة.
0: يعني احنا من خلال برنامج مساحة أمان بنحاول ننشر الوعي حول أهمية الصحة النفسية. شكرا دكتورة ليلى حرز الله، المستشارة النفسية والاجتماعية ومساعد رئيس الجامعة العربية الأمريكية للشؤون الاجتماعية، شكرا جزيلا على كل المعلومات اللي أعطتينا إياها. يعني من خلال حديثنا مع الدكتورة ليلى اتأكد لنا شوية معلومات مهمة جدا. أعزائي المستمعين، المرض النفسي والاضطراب النفسي هي مش وصمة عار، بالعكس، زي ما مرات إيدنا بتوجعنا راسنا بوجعنا، طبيعي إنه أيضا نفسيتنا مرات تتعب من ظروف، من الظروف الصعبة بمجملها، اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ممكن نتعرض لتجارب صادمة، تجارب مؤلمة تأثر على نفسياتنا. المهم جدا بأنه احنا نوعى، نتقبل ونبلش العلاج. مش كل تصرف سيء ومش كل عصبية بتطلع ومش كل عدوان ومش كل تصرف عنيف ممكن احنا نقوم فيه هو سببه المرض النفسي. لحتى نحكي انه سبب المرض النفسي لازم ناخذ فتره زمنيه جدا كافيه ويتشخص من قبل مختصين ويتم التاكد من كل الجوانب ومن كل المعلومات لحتى نحكي بانه فعلا هذا الشخص قام بهذا التصرف نتيجه ازمه نفسيه. الدعم النفسي والصحه النفسيه مش رفاهيه، هي اساس لتكون حياتك سليمه. إذا حسيت بوجع أو حسيت بضيق، حسيت بخنقة، حسيت بأنه أنت مش تمام، حسيت بأنه أنت عم تنفعل، عم بتعصب على أولادك، على محيطك، مش عم تقدر تكون دائما بنفس المستوى من الحالة المزاجية، ضروري جدا تتوجه للدعم النفسي. وإذا كان عندك أزمة بأنك تتوجه للدعم النفسي، مش غلط أنك تطلب مساعدة الأصدقاء ومصادر الدعم الاجتماعي المحيطين فيك اللي رح يقوموا بدور الاستماع. من برنامج مساحة أمان كل التحية لكل المستمعين عبر إذاعة الكل الفلسطيني، إذاعة أمن 24. نتمنى نكون فدناكم خلال هذه الحلقة وسلطنا الضوء على أهمية عدم ربط التصرفات الخاطئة بالأمراض والاضطرابات النفسية. كنت معكم بكل المحبة من الإعداد والتقديم الأخصائية النفسية هالة يوسف، ورافقتني بالهندسة الإذاعية والبث المرئي زميلتي دنيا خالد. دمتم بخير، دمتم بسلام، دمتم بصحة نفسية أفضل.

0: وسط زحمة الحياة وبهالظروف الصعبة اللي بتمر فيها بلادنا الحبيبة، ننسى نسمع حالنا في برنامج مساحة أمانة. رح نفتح مساحة أمنة لنحكي عن النفس، مشاعرها، قوتها وضعفها، عن طريق تعاملها مع الظروف الصعبة، ونتعلم مع بعض كيف نعيش بتوازن وصحة نفسية أفضل رغم كل التحديات. برنامج مساحة أمانة يأتيكم كل أربعاء الساعة 2 مساء مع الأخصائية النفسية هالة يوسف على إذاعة أمانة 24. خليكم على السماعة.
1: في إذاعة أمن 24 نعمل وفق معايير مهنية صارمة تضع الحقيقة أولاً وتحفظ هيبة الرسالة الإعلامية. نلتزم الدقة ونعلي صوت المسؤولية. فلسطين تجمعنا.

0: نصل بسلامة لرحلة آمنة. تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
2: ثانية ونصف بعد الظهر من أمن 24، هذه آخر تحديثات أحوال الطرق. نبدأ بمنطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج سالك للداخل، بوابة عطار البلد أزمة وتفتيش بالاتجاهين، بوابة سنجل مغلقة، قلنديا كثافة سير، العيزرية أزمة باتجاه الجنوب، أما باقي مداخل ومخارج الوسط كلها سالكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب، ترقمي المصانع مغلقة، وكذلك مراح رباح، المنشية، سعير، النبي يونس، رأس الجورة والعروب العجوري أيضا مغلقة، أما باقي مداخل ومخارج محافظات الجنوب كلها سالكة. وأخيرا إلى محافظات الشمال، بروقين، كفر الديك، جماعين مغلقة، عين شبلي أزمة بالاتجاهين، عنبتة أزمة وتفتيش للخارج سالك للداخل، دير شرف تفتيش عشوائي للخارج، أما باقي مداخل ومخارج محافظات الشمال فكلها سالكة. مستمعينا ومشاهدينا، كان هذا آخر تحديثا على أحوال الطرق والحواجز من إذاعة أمن 24. يوجد ملاحظة أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. أمن 24، طريقكم آمن.
1: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة. تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

يمكن المسافات طويلة ويمكن الظروف صعبة، لكن في صوت بيقرب الكل، صوت الإذاعة اللي بتعرف قديش فلسطين عظيمة في تفاصيلها. أمن 24، صوت بيقربنا لبعض. فلسطين بتجمعنا.

رسالتنا الإعلامية ليست مجرد بث بل التزام وطني بحماية الوعي العام. أمان 24 تقدم محتوى متوازن قائم على المصداقية والانضباط. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كل الجهود لخدمة الحقيقة.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم عاد أبو عصيدة، أهلا بكم. استشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال وسط مدينة غزة. الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة المخططات الاستيطانية التي أعدتها حركات الاستيطان في الضفة الغربية بدعم وتشجيع من حكومة الاحتلال، والتي تهدف إلى الاستيلاء على 100 نقطة في مختلف أنحاء الضفة لإلغاء اتفاقيات أوسلو. شرطة الاحتلال تعتدي على مشيعي جنازة الشاب حسين عيسى عند باب الأصباط بالقدس المحتلة، وتطلق قنابل الغاز المسيل للدموع والأعير المعدنية المغلفة بالمطاط تجاههم. جيش الاحتلال يوزع إخطارات هدم لمنازل ومنشآت في قرية سوسيا جنوب الخليل. وأيضا شرطة الاحتلال تعتقل صباح اليوم 43 عاملا فلسطينيا من الضفة. مستوطنون يغلقون طرقنا بالحجارة ويخطون شعارات عنصرية في وادي سعير شمال شرق الخليل. الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ترحب بالتقرير الأممي بشأن جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين وتطالب بمحاسبة المسؤولين. الصحة العالمية تحذر من أن موجات الحر في أوروبا ستزداد قسوة وتهدد بمزيد من الوفيات. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل: الدولار الأمريكي شقلان و98 أجورة، الدينار الأردني 4.20 أجورة، وأخيرا اليورو 3.40 أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: مع كل حدث حقيقة كان أم موجها، تكثر الأخبار وتنتشر الشائعات وتعم مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح قضية رأي عام، فتاتوه الحقيقة. في الموقف ننقل لكم حقيقة الحدث كما هو، نقدم لكم المعلومة من مصدرها، نناقشها ونحللها، نضع الموقف أمامكم ونطلعكم على الحقيقة بصدق وشفافية ومسؤولية، حتى تكون المعلومة صادقة وصالحة للتداول كما هي.
5: برنامج الموقف يأتيكم كل أربعاء في تمام الساعة 3 عصراً مع عبد الفتاح دولي.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا مشاهدينا الأعزاء، تحية لكم وتحية إجلال وإكبار لأرواح شهدائنا العظام، تحية لأسيراتنا وأسرانا في سجون الاحتلال، تحية لشعبنا الفلسطيني الصامد في غزة والضفة والقدس في وجه آلة البطش والعدوان والاقتلاع. نحييكم ونرحب بكم في هذه الحلقة المتجددة من برنامج الموقف. برنامج الموقف يأتيكم عبر أثير إذاعة أمن 24 وعلى موجات الإذاعة الممتدة على طول الوطن الفلسطيني المحتل، وكذلك على موقعنا الإلكتروني أمن 24.bs، وكذلك على تلفزيونات التفاعلية مدى تي في، حضارة تي في، كولزون.

0: ومن الهندسة الإذاعية والبث المرئي أنقل لكم تحيات الزميل علي نجاص معكم في الموقف. في حلقة هذا اليوم وحلقة الأسبوع نطرح من جديد قضية الأونروا واستهداف الأونروا وما صدر عن السيد غوتيريش في هذا الموضوع. ففي وقت تتصاعد فيه الحرب الشاملة على شعبنا الفلسطيني لا تقتصر المعركة على القصف والقتل والتدمير والتجويع، وإنما تمتد إلى استهداف الرواية والهوية والحق الفلسطيني وكذلك الحقوق السياسية، وفي مقدمتها قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة. وفي هذا الأمر تحذير جديد أطلقه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤكدا أن ملايين اللاجئين الفلسطينيين يقفون أمام منعطف خطير، وأن وكالة الأونروا تواجه أزمة مالية تهدد قدرتها على مواصلة خدماتها الأساسية في وقت يعيش فيه قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة. بينما تتواصل في الضفة الغربية الفلسطينية سياسات الاستيطان والتهجير وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، لكن أزمة الأونروا لا يمكن فصلها عن السياق السياسي الأوسع، فالاحتلال يواصل الدفع باتجاه تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني تارة تحت العدوان وتارة تحت عنوان التهجير الطوعي وتارة أخرى عبر مشاريع ومسميات جديدة كالتي تطرح اليوم ويطلق عليها العبور الحر في محاولة لإضفاء شرعية على مخططات تستهدف إفراغ الأرض من أصحابها وإنهاء قضية اللاجئين وتقويض حق العودة الذي كفلته الشرعية الدولية. وأمام ذلك مستمعين مشاهدين الأعزاء، هل تواجه الأونروا مجرد أزمة تمويل أم أنها تتعرض لاستهداف سياسي يرمي إلى إنهاء دورها بالكامل؟ وما خطورة المشاريع التي يجري تسويقها تحت عناوين إنسانية ظاهرها المساعدات وباطنها تكريس التهجير؟ وما المطلوب فلسطينيا وعربيا ودوليا للحفاظ على الوكالة وعلى حقوق اللاجئين؟ هذا ما سنناقشه مع ضيوف حلقة اليوم من برنامج الموقف. ويسعدنا وإياكم أن نرحب بضيفنا العزيز من المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور فوزي السمهوري، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس مؤسسة جذور لحقوق الإنسان، وأنت أيضا عضو المجلس الوطني الفلسطيني. مساء الخير دكتور.
1: مساء النور أستاذ عبد الفتاح، وكل التحية والتقدير لشخصك ولشعبنا البطل المناضل من أجل الحرية والاستقلال.
0: نرحب بك دائما ضيفا عزيزا على برنامج الموقف، ودائما ما تغنينا بتداخلاتك الهامة. واليوم نتحدث عن تصريحات السيد غوتيريش، وإن كان الموضوع ليس جديدا وإن كان الاستهداف واضح وعلى مرأى ومسمع العالم، لكن المؤسسة الدولية تتحدث بشكل مباشر عما تتعرض له الأونروا وبالتالي حق العودة. فكيف تقرأ دلالات تصريح الأمين العام للأمم المتحدة في هذا التوقيت دكتور؟
1: أولا، عندما يتحدث أمين عام الأمم المتحدة في هذا التوقيت الذي تواجه فيه القضية الفلسطينية تحديات جسيمة بهدف تصفية القضية الفلسطينية، وعندما أتحدث عن تصفية القضية الفلسطينية أي بعنصرين رئيسيين، الأول تقويض حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة، والثانية والتي تشكل الركن الأساس للصراع العربي بعنوانه الفلسطيني مع الكيان الإسرائيلي، وهي قضية اللاجئين الفلسطينيين والتي تسمى سياسيا اللاجئين الفلسطينيين. الآن عندما ينبه أمين عام الأمم المتحدة بخطورة ذلك ويريد أن يوجه الأنظار إلى أن هناك مخططا حقيقيا إسرائيليا وبالتأكيد مدعوم أمريكيا من أجل إنهاء دور الأونروا. وعندما نتحدث عن دور الأونروا ليس فقط الجانب الإنساني منها، أي وفقا لمنديت الأمم المتحدة الذي نظم عمل الأونروا، هي لتقديم الخدمات الأساسية والإنسانية وحماية اللاجئين الفلسطينيين. إذن هذه العناصر الثلاث هو يريد المجتمع الدولي التخلص منها. لماذا يريدون المجتمع الدولي التخلص منها؟ لأن مسؤولية تمويل الأونروا واستمرار ديمومتها صدر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 352. الآن وجود مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ووجود مخيمات لجوء فلسطيني في فلسطين داخل فلسطين المحتلة وفي الدول المضيفة الأردن وسوريا ومصر بشكل رئيسي، هذا يرسل رسالة دائمة إلى العالم أن هناك قضية حتى الآن مستعصية على الحل، وبالتأكيد السبب يعود إلى الكيان الإسرائيلي الذي يرفض تنفيذ القرارات الدولية بشكل عام. وهنا أتحدث عن قرارين رئيسيين، الأول المتعلق مباشرة باللاجئين الفلسطينيين وتمكينهم العودة وهو قرار 194، والثاني وهو المهم أيضا أن هناك كان قرار الجمعية العامة 273 الذي اشترط لقبول إسرائيل عضوا بالأمم المتحدة تنفيذها قراري الجمعية العامة 181 و194، أي إقامة الدولة العربية الفلسطينية وفقا لقرار التقسيم أي على 45% وتمكين اللاجئين الفلسطينيين العودة. إذن عندما نجد الآن استهداف الأونروا ويريد استهداف الأونروا على الصعيدين السياسي والإنساني، يريدون التخلص من الشاهد الحي الذي يطلع المجتمع الدولي برمته بضرورة الاطلاع بمسؤوليات لضمان استمرار عمل الأونروا في جانبها الحمائية وتقديم الخدمات الأساسية، هي من يريد التخلص منها بشكل نهائي من أجل المجتمع الدولي، ظنا منهم أن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين تنتهي بمجرد تصفية بين قوسين أعمال الأونروا، مع أهمية عمل الأونروا لأنها كما قلت هي مسؤولية دولية، ولكن هم يتجاهلوا دوما أن الإنسان الفلسطيني، أن الأجيال الفلسطينية هي التي تتمسك بحقها الرئيسي بالعودة إلى مدنهم وقراهم وهذا وطنهم التاريخي، وبالتالي ستفشل جميع محاولات هذا الكيان الإسرائيلي المجرم المدعوم أمريكيا. ومن أود أن أختم بجملة وأذكر أن تقرير الوزارة الخارجية الأمريكية عن اللاجئين في العالم منذ حوالي 5 سنوات بدأ لا يتطرق إلى أعداد اللاجئين الفلسطينيين، وهذا يعكس أن هذا أيضا تصفية قضية اللاجئين عبارة عن مخطط أمريكي،
0: وهذه إشارة مهمة. طب أمام هذه التجاوزات دكتور، قانونيا ما الذي يعنيه استمرار استهداف الأونروا ومحاولة إضعافها؟ هذه مؤسسة دولية وضعت للغرض الذي تحدثت به وهو متابعة شؤون اللاجئين وحماية حقهم بالعودة، ما البعد القانوني الذي يمكن أن يتم التعامل معه في هذا الأمر؟ وأعود وأقول ماذا يعني قانونيا استمرار استهداف الأونروا؟
1: بالتأكيد عندما نتحدث عن استهداف الأونروا يجب أن نعيد إلى الذاكرة دوما أن الأونروا لم يتم تأسيسها بقرار لدولة فردية، هذا قرار أممي ويتم تفويض وتمديد عملها كل 3 سنوات، أي بمعنى آخر استمرار الاستهداف هي عبارة عن استهداف للإرادة الدولية، تحدي للإرادة الدولية. ومن هنا عجزت أمريكا والكيان الاستعماري الإسرائيلي للوصول إلى عدم تجديد ولاية الأونروا قبل عام أو عام ونيف تقريبا. إذن المطلوب من المجتمع الدولي أي الغالبية العظمى من الأعضاء الأمم المتحدة والذين أيدوا استمرار عمل الأونروا هم أن يتحدوا الإرادة الإسرائيلية الأمريكية وأن يقوموا بعاملين، العامل الأول القانوني وهو مساءلة إسرائيل لاستهدافها الأونروا وإغلاق مقرها وتدمير المخيمات وهي تعني أنها فقدت الحماية وفقا لميثاقها، والثاني هو أن المجتمع الدولي الآن بدلا أن يستمر الضغط الأمريكي وحلفائها أو محورها للضغط على الأونروا بعدم تمويلها في محاولة لإنهاء العمل أي تحويلها إلى عبارة عن إطار شكلي كما يظن مجرم الحرب نتنياهو والإدارات الأمريكية المتعاقبة وليست فقط إدارة ترامب، بالتالي على المجتمع الدولي الآن أن يحترم التزاماته ويعوض جميع النقص التي تعاني منه الأونروا لتستمر في عملها السياسي والإنساني. وهنا أتحدث عن السياسي أي العنوان السياسي، وهو أن مشكلة اللاجئين لابد أن تتضافر الجهود من أجل الحل النهائي وفقا لقرارات الدولية. وهنا أتحدث بالتأكيد مرة أخرى على قرار الجمعية العامة رقم 194 الذي يطالب بتمكين اللاجئين العودة إلى مدنهم وقراهم وتعويضهم عما لحق بهم
0: إلى أي
1: من
0: مدى
1: أضرار، أي
0: دكتور
1: ليست التعويض.
0: إلى أي مدى دكتور بيستهدف يعني هذا القرار بحق الأونروا القرار 194؟
1: هو كان هناك محاولات أستاذ عبد الفتاح في عام 2017 في تقديري إذا
0: نعم
1: ذاكرتي ما خانتني، أو 16 2016 أو 2017 كان هناك محاولة من أحد الدول الأوروبية وللأسف كانت تحاول أن تتقدم بمشروع قرار للجمعية العامة لإلغاء قرار 194 و181.
0: نعم
1: وفي ذلك الوقت أيضا كنت قد كتبت مقالا عن مخاطر مثل هذا التوجه لهذه الدولة الأوروبية، وبعد ذلك قامت الدول المضيفة وخاصة الأردن وبالتنسيق مع القيادة الفلسطينية وسوريا ولبنان أيضا بتقديم احتجاجات بآلياتهم السياسية، وتم تراجع هذه الدولة عن التقدم بمشروع القرار.
0: نعم
1: إذن الآن نحن هنا عندما نتحدث عن الاستهداف، الآن تم تجديد ولاية الأونروا لمدة 3 سنوات، إذن على هذه الدول الآن أن تمكن الأونروا الاستمرار بأداء واجباتها وعملياتها والعمل بذات الوقت الضغط على إسرائيل الذي يتحدى المجتمع الدولي من أجل تنفيذ القرارات الدولية وخاصة 181 و194. وهنا أيضا هناك اتفاق أوسلو، ألم ينص اتفاق أوسلو في جانب منه على حل القضايا النهائية ومنها اللاجئين الفلسطينيين، أي بمعنى آخر حلها وفقا لقرار 194؟ إذن ما فائدة الاتفاقيات أو العهود الثنائية وإسرائيل تتخلى عن ذلك؟ كذلك ما ذهبت إليه المعاهدة الأردنية الإسرائيلية التي نصت في جانبها أيضا على الحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وتنفيذ القرارات الدولية. إذن هناك الآن انتهاك من جانب الكيان الإسرائيلي للمعاهدة الأردنية الإسرائيلية، وانتهاك لاتفاق أوسلو، وانتهاك ورفض كامل للقرارات الدولية. هذا يتوجب الآن على المجتمع الدولي أن لا يبقى صامتا ويفرض العقوبات على إسرائيل.
0: نعم
1: وهنا نتحدث عن العقوبات، لأن إسرائيل هذا الكيان الغاصب الوحشي الذي يرتكب جرائم إبادة وجرائم حرب ضد الإنسانية دون أن يرمش له جفن، ويخرج علينا بالأمس مجرم الحرب نتنياهو ويقول أنه هو في أن الحرب لن تتوقف وأن الحرب مستمرة في جميع الشرق الأوسط، ألا يعني ذلك أن هذا التحدي لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة حري بالمجتمع الدولي أن يتصدى له ويلجمه من خلال فرض العقوبات؟
0: بكل
1: طالما
0: تأكيد
1: أنه لا يوجد عقوبات وتدابير عقابية لإسرائيل، لا أرى أن هناك إمكانية لأن يقوم هذا الكيان المجرم باحترام أي من التزاماته المنصوص عليها بميثاق
0: ولذلك دكتور
1: الأمم
0: يعني
1: المتحدة.
0: نحن لا نتحدث فقط عن استهداف الأونروا وحق اللاجئين وكأن قضية التهجير انتهت، يعني قضية التهجير ومحاولات التهجير مستمرة عمد هذا الاحتلال منذ يعني حربه على شعبنا ما بعد 7 أكتوبر إلى تهجير شعبنا الفلسطيني قسرا، ثم عندما لم يتمكن من ذلك بدأ يتحدث عما يسمى بالتهجير الطوعي، لكن اليوم الأمور تختلف، هناك مسميات جديدة. كيف تنظر إلى محاولات تسويق التهجير بهذه المسميات كالتي أطلقت قبل 2 أو 3 وأطلقوا عليها العبور الحر، قالوا أن حتى التهجير الطوعي يعني هذا ربما يكون عليه انتقادات فقالوا عبور حر، المحاولات
1: صحيح،
0: مستمرة دكتور.
1: هذا نقطة مهمة جدا ومحور مهم أستاذ عبد الفتاح. أولا لا، سأعيد بالذاكرة للجميع أنه في الأيام الأولى من بدء حرب الإبادة والتطهير العرقي بعد 7 أكتوبر في
0: نعم
1: قطاع غزة، كانت تتحدث القيادات الإسرائيلية والأمريكية على ضرورة تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، وكان الرئيس بايدن في ذلك الوقت طالب وخاطب القيادة المصرية تحديدا وقال لهم 2 مليون إنسان لن يغيروا بالديموغرافيا المصرية، عليكم أن تقبلوا بها. ولكن الموقف المصري والموقف الأردني وبالتأكيد الفلسطيني الرافض من حيث المبدأ هو الذي أدى إلى إجهاض هذا المخطط في تلك المرحلة، وبالتالي تابعنا كيف أنه تم تهجير الشعب الفلسطيني قسرا إلى مساحة تقل عن 30% مما بقي من قطاع غزة، ليكون هناك حياة إلى أن بين قوسين ظنا منهم تتوفر الظروف للتهجير القسري. الآن بالقانون الدولي ولا يوجد تهجير طوعي ولا يوجد تهجير قسري،
0: نعم
1: جميعها تهجير قسري. التهجير الطوعي هذا مصطلح زائف، ولكن في القانون الدولي هناك تهجير قسري وهناك هجرة، والفرق بينهما أن الهجرة أنا أترك وطني لغايات عمل، لغايات تعليم، لغايات أنتقل من منطقة إلى منطقة، مع استمرار حقي بالعودة إلى وطني متى شاء، وليس كما يريد نتنياهو عندما يتحدث قبل يومين ويقول حرية العبور أو حرية المرور. هل سيكون عندئذ الحق لمن يخرج العودة؟ لا أظن أن ذلك، وبالتالي جميع ما يتحدث عنه هي
0: حتى هذا
1: وفقا
0: المصطلح
1: للاتفاقية
0: الجديد،
1: الدولية
0: حتى هذا
1: تهجير
0: دكتور
1: قسري،
0: يندرج تحت يعد شكل من
1: التهجير
0: أشكال
1: قسري
0: التهجير القسري قانونيا.
1: قانونيا ووفقا للاتفاقية الدولية
0: نعم
1: لمنع الجرائم الإبادة الجماعية هي تصب في هذا المجال، وهي تضييق سبل الحياة على الإنسان وفقدان الإنسان الأمن والأمن النفسي والاقتصادي والاجتماعي والسكن وحرمان العلاج. هذه آليات حقيقية تندرج تحت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى أنها من أحد آليات ارتكاب جرائم الإبادة وصولا للجريمة الثانية وهي جريمة التطهير العرقي، لأنها تستهدف عرقا معينا، وهنا نتحدث عن العرق الفلسطيني العربي المسلم وكافة الطوائف غير اليهودية، لأن إسرائيل تتحدث من منطلق عنصري ديني يهودي، ولكنها لا تؤمن لا بالديانات لا الإسلامية ولا المسيحية، وبالتالي هي تريد الوصول إلى كما طرح مجرم الحرب نتنياهو أمام الأمم المتحدة، أنه يطالب القيادة الفلسطينية الاعتراف بإسرائيل كدولة اليهود اليهودية. هذا أكبر تصريح كان واضحا وبالغ الوضوح، أنه يريد الوصول إلى إنشاء إسرائيل خالية من أي ديانة أو مذهب غير الديانة اليهودية. وهنا أيضا نطالب الفاتيكان وغيره من الكنائس أن تطلع بدورها من أجل التصدي للمشروع الإسرائيلي المدعوم أمريكيا الذي يرمي إلى تصفية الوجود المسيحي كما يرمي إلى تصفية الوجود الإسلامي في فلسطين
0: وهذا
1: المحتلة،
0: مهم دكتور.
1: وما استهدافه الأقصى والحرم
0: نعم
1: الإبراهيمي وكنيسة القيامة وغيرها وتدمير الكنائس في قطاع غزة وغيرها إلا أكبر دليل على ذلك. لذلك لابد أن تتضافر الجهود الدولية، أن يكون الآن هناك حراك وهي مهم جدا ودوما أتحدث عنه بالمحور، يضم في هذه المرحلة فلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، مصر، السعودية، العراق، حتى يشكلوا نواة دولية للتصدي لهذا المشروع والتعامل بلغة المصالح وليست بلغة الاستجداء، حيث أن المخطط الإسرائيلي كما تحدث عنه ترامب وكذلك سفيره في إسرائيل هاكابي، وقاله مجرم الحرب نتنياهو أنه أنني أمام مهمة روحانية
0: نعم
1: وتاريخية لإقامة إسرائيل الكبرى، وما تحذيراته أنه يريد الانتقال لباكستان ويريد الانتقال لإيران والآن يحذر تركيا، إلا هذا دليل على أن المخطط يستهدف الدول العربية والإسلامية. لذلك الآن إجهاض المخطط الإسرائيلي

0: دول في الإقليم. طيب المنظومة الدولية أيضا تحذر، يعني بناء على ما صدر عن السيد غوتيريتش، وكان هذا تحذير خطير وواضح، يعني أن هناك خطرا كبيرا يتهدد وجود الشعب الفلسطيني، يتهدد مؤسسة الأونروا الدولية، يتهدد حق اللاجئين. هل تكفي هذه البيانات دكتور من دون أي إجراءات عملية؟ يعني من يقرأ هذه التقارير الأخيرة، يعني تقارير تتحدث عن جرائم واضحة، عن تجاوزات واضحة، يعني تقف أمام التفاصيل، التفاصيل مما يتعرض له شعبنا الفلسطيني. طيب يعني إحنا كل يوم بدنا نسمع تقرير وبيان جديد دكتور، بينما حتى اللحظة لا نجد أي إجراء عملي، وإن كان هناك بعض الإجراءات المهمة اتخذتها بعض الدول الأوروبية فيما يتعلق بالموضوع التجاري، لكن حتى هذه اللحظة لا نشعر أن هناك ما يوجع دولة الاحتلال ويردعها.
1: هذه برضو نقطة مهمة جدا أستاذي عبد الفتاح. أولا احنا تقديري أن الخطوة الأولى الآن يجب أن تبدأ فلسطينيا أردنيا مصريا بشكل رئيسي.
0: مهم
1: لماذا؟ أن يتم رفع قضايا أمام محكمة العدل الدولية لاتهام إسرائيل أنها تخطط لارتكاب جريمة تطهير عرقي وتهجير قسري. لا نريد أن نتحدث عن قضية جنوب أفريقيا لأنه تم تأجيلها، نحن نريد أن نتحدث عن قضية جديدة، وبعد ذلك نحشد الدعم لها من جميع الدول العربية والإسلامية والصديقة. هذا الجانب الأول المهم. الجانب الآخر، عندما نتحدث إلى متى ستبقى القرارات الدولية حبرا على ورق؟ أي يجوز لهذا الكيان الإسرائيلي المصطنع أن يبقى يتحدى المجتمع الدولي أي العالم وأنه فوق القانون دون اتخاذ الإجراءات؟ لأنه ما شجعه على ذلك الدعم الأمريكي
0: صحيح.
1: وغياب المواقف الفعلية العقابية. الآن لابد المجتمع الدولي أن يلجأ لذلك. وهنا أود أن أعود وأكرر ما تقدم به الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 24،
0: نعم
1: خاطب وقال أننا علينا أن نعمل أيضا من أجل التقدم لتعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة. إذا الخطوات غوتيريش عليه أيضا إذا لم يتم التقدم من خلال الدول، وهنا أخاطب بالدول أيضا مرة أخرى فلسطين والدول العربية والشقيقة والصديقة، للتقدم بمشروع قرار في الدورة العادية في أيلول القادم لفرض العقوبات وتعليق عضوية إسرائيل. ولكن إلى حين ذلك غوتيريش عليه أن يترجم تصريحه إلى خطوة عملية حقيقية، وهي التقدم بمشروع قرار الطلب، يعني باسم الأمانة العامة، بطلب الجمعية العامة لفرض العقوبات على إسرائيل
0: مهم.
1: لعدم احترامها التزاماتها سواء بموجب المادة 25 من الميثاق التي تلزم جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تنفيذ القرارات الدولية، أو بموجب المواد 97 و96 و95 التي أيضا تلزم الدول الأعضاء بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، وأيضا لعدم تنفيذها أي من التزاماتها أن تكون دولة محبة للسلام وأن تلتزم بتنفيذ ميثاق الأمم المتحدة المنصوص عليها بالمادة الرابعة. هذه بحد ذاتها تنفي شروط عضويتها، وبالتالي لابد لنا أن نعمل على إعمال المواد وأن نلجأ إليها سواء في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأمام المحاكم الدولية والأوروبية وأي دولة قانونها القضائي أو نظامها القضائي يسمح بعالمية القضاء.
0: مهم. أخيرا دكتور، مع أهمية كل ما تحدثت فيه، يعني إن لم يكن هناك إجراءات كالتي تفضلت بها، ما السيناريوهات المتوقعة إذا استمرت أزمة الأونروا دون معالجة؟
1: أولا عندما نتحدث، وكما أشرت أستاذ حضرتك أستاذ عبد الفتاح، موضوعنا ليس موضوع إنساني.
0: نعم
1: أنا لا أعتقد أن الشعب الفلسطيني سيموت جوعا إذا تم قطع التمويل للأونروا، ولكن يريد التخلص من مخيمات اللاجئين كونها لا زالت حية وعنوان لمشكلة اللاجئين وكذلك الأونروا. إذا علينا أن نعمل بالتنسيق الدائم مع المجتمع الدولي للحفاظ على أونروا، وأن تكون هناك جهوداً من جميع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين للتفكير بالحصول على تمويل بديلاً للتمويل الأمريكي الذي تهدد به دوماً أمريكا.

0: هذا جانب مهم. أما أنهم يريدون فقط ظنا منهم أنهم ينهوا القضية، لا، علينا أن نعود ونقول أن الأونروا قرار دولي، وعلى إسرائيل أن تلتزم بضمان استمرار عمل الأونروا بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أي بإعادة فتح ما الإدارات الأونروا وإعادة الصلاحيات والحصانات لمؤسساتها تحت طائلة العقاب. مرة أخرى، إسرائيل لا تفهم لغة البيانات، تريد تفهم لغة العقوبات، وهذه أيضا ما ستؤثر على الإدارة الأمريكية، وما يؤثر على أمريكا هي لغة المصالح. هناك مصالح اقتصادية كبيرة لدى أمريكا مع دول عربية وإسلامية، آن الأوان للتعاون من خلالها بتجميدها. وكذلك الدول العربية والصديقة التي لها علاقات مع إسرائيل، عليها على الأقل إذا لا تريد قطع العلاقات الدبلوماسية تجميدها، ولكن عليها أن تقطع كافة أشكال العلاقات التجارية والاقتصادية وإغلاق الحدود أمام مواطني هذا الكيان المارق. هذه إجراءات سهلة جدا، لكن نريد الإرادة، والإرادة حتى تتوفر لابد من التحرك جماعيا ما أمكن، ولو كان على مستوى الدول المحيطة بفلسطين المحتلة.
1: نعم، وهذا غاية في الأهمية. دكتور، أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الإضاءات الهامة. كنت معنا عبر الهاتف من المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور فوزي السمهوري، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس مؤسسة جذور لحقوق الإنسان. كل الشكر والتقدير لكم.
0: شكرا لكم.

مستمرين معكم مستمعينا مشاهدينا الأعزاء في برنامج الموقف، ووقوفا على تصريحات السيد غوتيريش فيما يتعلق باستهداف الأونروا، ومتى تعرض له من أخطار. كان لنا حديث مع وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية السيد أنور حمام، وقد تعذر الاتصال معه في هذا الموضوع. قال السيد أنور حمام أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تؤكد أن الأزمة التي تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ليست أزمة مالية فحسب، وإنما هي نتيجة هجوم سياسي إسرائيلي مبرمج ومخطط يستهدف قضية اللاجئين الفلسطينيين برمتها. وأوضح السيد حمام أن الاحتلال لا يستهدف الوكالة باعتبارها مؤسسة تقدم خدمات إنسانية فقط، بل لأنها تمثل الشاهد الدولي على نكبة الشعب الفلسطيني، وتجسد المسؤولية الدولية المستمرة تجاه اللاجئين الفلسطينيين بموجب قرار إنشاء الأونروا رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف أنور حمام أن أخطر ما تتعرض له قضية اللاجئين اليوم هو محاولات استبدال الحقوق الوطنية المشروعة بحالة من الاحتجاج الإنساني، وتحويل قضية سياسية وقانونية ترتبط بحق العودة إلى مجرد ملف إغاثي، مؤكدا أن هذا النهج مرفوض ولن ينجح في شطب حقوق اللاجئين أو تغيير وضعهم القانوني أو المساس بتعريف اللاجئ الفلسطيني.

0: وللحديث بشكل مباشر نرحب عبر الخط الهاتفي بالسيد أنور حمام، وكيل وزارة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية. مساء الخير لك أستاذنا الحبيب.
1: مساء الخير لك ولكل المستمعين والمستمعات.
0: وقفنا على ردكم وتصريحاتكم على تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مستقبل الأونروا، واستمعنا لما قلتم حول هذه الأزمة التي تواجهها الوكالة، أنها ليست مجرد أزمة مالية فقط، وإنما هي استهداف منظم أكبر من مجرد استهداف مالي.
1: نعم، ما تتعرض له الأونروا هو نتيجة للاستهداف السياسي والحملات المنظمة التي قامت بها إسرائيل، واستجابة الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لهذا الاستهداف بقطع التمويل أدى إلى نتائج مالية. فبالأساس هناك استهداف سياسي، والمقصود منه تقويض وضعية اللجوء الفلسطيني. يريدون الإجهاض على قضية اللاجئين من خلال ثلاث مسارات. المسار الأول إعادة تعريف اللاجئ وإلغاء فكرة أن اللاجئ الفلسطيني ونسله هم اللاجئين، ويريدون تثبيت فكرة أن اللاجئ هو الذي طرد عام 48 فقط، وبالتالي الحديث عن بضعة آلاف وليس عن ملايين من البشر. المسألة الثانية هي استهداف المخيمات عبر عمليات التحطيم، وشاهدنا عملية التحطيم التي جرت في قطاع غزة وفي شمال الضفة الغربية في مخيم نور شمس وطول كرم وجنين. المستوى الثالث هو استهداف الأونروا، لأن الأونروا تمثل الاعتراف الدولي بوجود واستمرار قضية اللاجئين. فبالتالي هذا استهداف سياسي بامتياز يهدف إلى الإشهاد على وضعية اللجوء الفلسطيني.
0: الأمين العام للأمم المتحدة يحذر أخي أنور من هذه الممارسات، وبالتالي ما قيمة هذه التحذيرات في هذا الوقت؟ كيف تنظرون إليها، وما هو مستقبل الأونروا في ظل هذا الخطر الكبير الذي يستهدفها؟
1: نعم، الأونروا الآن تعيش أسوأ أوضاعها وأسوأ أزماتها المالية، والبارحة تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة جاءت في سياق مؤتمر التعهدات الذي يخص الأونروا. البارحة عقد مؤتمر التعهدات من أجل جسر الفجوات التمويلية التي تعاني منها الأونروا، ولكن لا زالت الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا طاحنة، وهناك تأثيرات حقيقية على رزمة الخدمات التي تقدمها الأونروا، سواء لخدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. في ظل الوضع الحالي أيضا مزيد من حالات النزوح، هناك 2 مليون نازح فلسطيني جدد، وهناك آلاف النازحين في مخيماتنا في لبنان في مخيمات صور، وأيضا النزوح الموجود في شمال الضفة الغربية، أكثر من 43 ألف نازح موجودين منذ أكثر من سنتين في شمال الضفة الغربية. فبالتالي وضعية الأونروا وضعية صعبة، والحقيقة هذا يتطلب جهد كبير على مستوى الدول المضيفة وأيضا على مستوى الأونروا وعلى مستوى المجتمع الدولي.
0: كيف تتابعون ذلك في منظمة التحرير الفلسطينية ودائرة شؤون اللاجئين أخي أنور؟
1: نعم، نحن لدينا خطة للتدخل العاجل للعمل في موضوع استهداف الأونروا، وتقوم دائرة شؤون اللاجئين بالتعاون مع أيضا الدول المضيفة في الأردن وسوريا ولبنان وجمهورية مصر العربية من أجل حشد التمويل اللازم للأونروا عبر حركة دبلوماسية غير مسبوقة، وأيضا من خلال دحض الروايات الإسرائيلية المضللة فيما يخص الأونروا. جوهر الهجوم الإسرائيلي هو تضليل عن الأونروا، حملة إعلامية غير مسبوقة من أجل منع الدول للتبرع للأونروا. بالتالي هناك جهد دبلوماسي تقوم به الدبلوماسية الفلسطينية والقيادة الفلسطينية من أعلى الهرم إلى كل المستويات الحكومية، فبالتالي هناك جهد فلسطيني، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى إرادة دولية. للأسف هناك من جهة دعم سياسي للأونروا، ولكن من جهة أخرى التمويلات لا ترتقي إلى مستوى الدعم السياسي.
0: يعني في ظل محاولات تقويض حق العودة للاجئين، حقيقة محاولات التهجير مستمرة، كانت على شكل تهجير قسري ثم تحولت إلى ما أسموه بالتهجير الطوعي، حتى عندما شعروا أن التهجير الطوعي عليه انتقادات دولية وقانونية، اليوم يطلقون عليه العبور الحر. قبل قليل كان معي ضيف من الأردن دكتور فوزي السمهوري، قال كل هذه المسميات طالما أن هناك فعل يدفع إلى الهجرة فهي منافية للقانون الدولي. يعني كيف تقرؤون هذه الطروحات والمسميات التي نستمع إليها كل يوم؟ قبل يومين طلعوا لنا بموضوع العبور الحر.
1: نعم، منذ الحقيقة 7 أكتوبر، بعد أيام من 7 أكتوبر صدرت وثيقة عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية،
0: نعم،
1: ووضعت سيناريوهات لمستقبل قطاع غزة، وكان هناك مجموعة من السيناريوهات. السيناريو الأول تحطيم القطاع ومن ثم تسليمه لسلطة فلسطينية، أو السيناريو الثاني تحطيم القطاع وتسليمه لقوة عربية، أو السيناريو الثالث طرد الشعب الفلسطيني إلى خارج فلسطين. والوثيقة تعمقت في ورجحت السيناريو الثالث وهو تهجير الشعب الفلسطيني. فبالتالي المخطط تهجير شعبنا هو مخطط حقيقي صادر من وزارة متخصصة أصدرت هذه الوثيقة ونشرتها. فبالتالي هناك مخطط للتهجير. بالناحية المفاهيمية يجب ألا نقع ضحية التضليل الإسرائيلي المفاهيمي.
0: نعم.
1: هناك ما يحدث على أرض فلسطين هو تهجير قسري بأتم معنى الكلمة وبأبشع الصور، ولا يمكن الحديث عن تهجير طوعي. الهجرة الطوعية شروطها ماذا؟ شروطها أن يكون هناك قرار حر من الإنسان بالمغادرة. وأنواع الهجرة الطوعية هي من يخرج للتقاعد بعد أن ينهي عمله، يذهب إلى بلد آخر كهجرة تقاعدية يسمونها، أو هجرة من أجل العمل، أو هجرة من أجل التعليم، كلها هجرات طوعية. ولكن في الحالة الفلسطينية هي هجرة قسرية. عندما أدرك الإسرائيليين أن هناك استخدام المفاهيم يضر بسمعة إسرائيل، بدأوا بالترويج لمفاهيم جديدة كالعبور الحر، وهي في جوهرها الحقيقة هي تهجير قسري، تماما كما أنشأوا وكالة غزة الإنسانية التي كانت هي مصائد للموت، وليس لها علاقة لا بغزة ولا بالإنسانية، بل هي كانت أداة للقتل والموت. فبالتالي يجب الحذر تماما من المفاهيم التي تطلقها إسرائيل، وتحديدا فيما يخص التهجير. كل ما يحدث على أرض فلسطين هو تهجير قسري، ومعالمه موجودة في غزة وموجودة في القدس والتجمعات البدوية وفي المخيمات.
0: يعني تحدثت عن دور مهم للمنظومة الدولية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وأن هذه المرحلة الصعبة التي تواجه الأنور وحق اللاجئين، تحدثت عن ضرورة سد الفجوات التمويلية وترجمة الدعم السياسي إلى دعم مالي كذلك مستدام. هل هناك تعويل على المجتمع الدولي الذي هو من يصدر هذه التقارير المخيفة والخطيرة كما يصفها؟
1: نحن نراهن الحقيقة على التحولات التي تحدث في المجتمع وفي العالم.
0: نعم.
1: الآن نحن نعيش في أصعب الوضعيات من حيث الهجوم الإسرائيلي. يعني الهجوم الإسرائيلي غير مسبوق، يعني ويذكرنا بالمجازر التي حدثت عام 48، وبشكل ولكن الآن بشكل مضاعف. ولكن من الناحية التحولات التي تحدث في العالم، هناك تحولات حقيقية تحدث في العالم، وهذه التحولات لصالح شعبنا. الآن هناك ما يشبه الفلسطنة حول العالم، هناك تحولات في الرأي العام، وهناك تدريجيا تتحول إسرائيل، تحاصر إسرائيل وتتحول تدريجيا إلى دولة منبوذة، وهذا أيضا له دلالات كبيرة. فبالتالي الرهان على التحول في المواقف في المجتمع الغربي هو تحول تدريجي، لا يمكن الفوز في كل هذه المعارك بالضربة القاضية، بل العملية تراكمية. لا نقطع الأمل بالمجتمع الدولي ولا بالمؤسسات الدولية، وهناك أفكار مبتكرة مفروض على الأونروا أن تجربها من أجل زيادة التمويل. على سبيل المثال يجب الحديث عن الدول التي لا تقدم مساعدات للأونروا والتوجه لها، يجب الحديث مع البرلمانات مع الدول التي تحاول تخفيض مساعدات الأونروا من أجل بيان أن الأونروا هي استثمار في الأمن الإقليمي وهي جزء من المنظومة الدولية التي ترعى القواعد التي أنشئت ما بعد الحرب العالمية الثانية. أيضا مطلوب أفكار جديدة في التوجه للقطاع الخاص والتمويل الإسلامي والزكاة، كل ذلك يحتاج إلى جهد من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين من أجل البناء على أفكار مبتكرة جديدة قادرة على حجز تمويلات إضافية. كان لدينا تجربة سابقة عندما قطع ترامب تمويل الأونروا في فترة ولايته الأولى، المفوض العام في حينه قام بحملة تحت عنوان الكرامة لا تقدر بثمن وحشد تمويلات أكثر من التمويلات الأمريكية. بالتالي لدينا تجارب تؤكد أنه ممكن أن نحشد تمويلات إذا ما أحسننا التصرف وكان هناك أفكار مبتكرة.
0: وهذا مهم. نختم أخي أنور برسالة إلى أولئك الذين يواجهون كل هذا الظلم والقهر ولا يزالون اللاجئ الفلسطيني في ظل كل هذه التحديات.
1: نعم، اللاجئ الفلسطيني أبناء المخيمات وش كل شعبنا الحقيقة. نعم. كلنا تساوينا في اللجوء والاستهداف، سواء في المدينة أو في القرية أو في المخيم، كلنا نعيش أوضاع في غاية الصعوبة. أؤكد لك أخي عبد أننا في أصعب وضعية من حيث الهجوم، ولكننا في أقرب نقطة لحقوقنا. مطلوب تعزيز صمود شعبنا من أجل لحظة إن الله تحقيق الحلم الفلسطيني بالدولة الفلسطينية والعودة وتقرير المصير.
0: يعني ولطالما شعبنا أثبت أنه على قدر هذا الرهان لأنه يدافع عن حقه وعن وجوده في هذه الأرض. كل الشكر والتقدير لكم على كل هذه الإضاءات والإضاحات أخي أنور حمام وكيل وزارة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، كل الشكر والتقدير.
1: شكرا، شكرا لك، شكرا لك.
0: هذا هو الحال مستمعينا مشاهدينا الأعزاء، وهذا هو الموقف الفلسطيني الثابت دائما على الحق رغما عن كل ما يتعرض له من ظلم وقهر وعدوان. ففي ظل استمرار العدوان والاحتلال والاستيطان ومحاولات الاقتلاع والتهجير، تبقى قضية اللاجئين جوهر قضيتنا الفلسطينية، كما وتبقى الأونروا شاهدا دوليا على المسؤولية التاريخية والقانونية تجاه ملايين اللاجئين ومن يتعرضون للتهجير اليوم، وليست مجرد مؤسسة تقدم خدمات إنسانية. التحذيرات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة يجب ألا تبقى في إطار التنبيه، بل تستدعي تحركا دوليا عاجلا لضمان استمرار عمل الوكالة ورفض كل المشاريع التي تستهدف تهجير شعبنا الفلسطيني أو الالتفاف على حقوقنا الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حق العودة. إلى أن نلتقي وإياكم مستمعين مشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من الموقف، تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل علي نجاس، نلقاكم دائما في الموقف، إلى اللقاء.
2: مع كل حدث حقيقة كان أم موجها، تكثر الأخبار وتنتشر الشائعات وتعم مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح قضية رأي عام، فتتوه الحقيقة. في الموقف ننقل لكم حقيقة الحدث كما هو، نقدم لكم المعلومة من مصدرها، نناقشها ونحللها، نضع الموقف أمامكم ونطلعكم على الحقيقة بصدق وشفافية ومسؤولية، حتى تكون المعلومة صادقة وصالحة للتداول كما هي.
3: برنامج الموقف يأتيكم كل أربعاء في تمام الساعة 3 عصرا مع عبد الفتاح دولي.

الأمن وعي، والإعلام جزء من هذا الوعي. من خلال برامجنا وتغطياتنا نسهم في تعزيز السلم المجتمعي وبننقل الصورة بأعلى درجات الانضباط. أمن 24، حيث الكلمة مسؤولية.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: الرابع عصرا بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم في نشرة من 24 الموجزة، تقرؤها حور المصري وأبدأها وإياكم من قطاع غزة. أعلنت مصادر في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,066 شهيدا و173,514 مصابا، ذلك منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023. هذا وبيّنت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 9 شهداء جدد و24 مصابا، وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,053 شهيدا والإصابات إلى 3,406، فيما جرى انتشال 786 جثمانا. وبيّنت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت ركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة المخططات الاستيطانية التي أعدتها حركات الاستيطان في الضفة الغربية بدعم وتشجيع من حكومة الاحتلال التي تهدف إلى الاستيلاء على 100 نقطة في مختلف أنحاء الضفة الغربية لإلغاء اتفاقيات أوسلو. وقالت الرئاسة أن هذه المخططات تمثل تصعيدا خطيرا وإمعانا في سياسة الضم والاستيطان وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإصرارا من حكومة الاحتلال على تدمير أي فرصة لتحقيق السلام والاستقرار. وأضافت أن حكومة الاحتلال تواصل سياسة فرض الوقائع بالقوة على الأرض الفلسطينية في تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي وسعي إلى نصف حل دولتين وتقوي جميع الجهود الدولية الرامية إلى أنهاء الاحتلال. هذا وأكدت الرئاسة أن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس غير شرعية وباطلة بموجب القانون الدولي وتعد انتهاكا فاضحا لقرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، ولن تمنح الاحتلال أي حقوق أو سيادة على الأرض الفلسطينية ولن تغير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وحملت الرئاسة الفلسطينية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لاستمرار سياستها الاستيطانية والعدوانية وعن أي تصعيد قد تشهده المنطقة نتيجة إصرارها على تحدي الشرعية الدولية، مطالبة المجتمع الدولي وفي مقدمتها الإدارة الأمريكية بالتحرك الفوري واتخاذ إجراءات رادعة وملموسة لإجبار حكومة الاحتلال على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية وإلزامها احترام القانون الدولي. وفي السياق أيضا، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح ماهر النمورة أن أعلن الاحتلال السيطرة على أكثر من 100 موقع استراتيجي يأتي لجلب الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية، محذرا من مساعي الاحتلال التهام مساحات واسعة من أراضي المواطنين لا سيما الأراضي الواقعة في المنطقة المصنفة ألف. وللمزيد في هذه المقابلة،
3: إلى التهام مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية ولا سيما الواقعة في المنطقة ألف، ويعتبر تحدي سافر وضرب بعرض الحائط بأن ما يجري هو استفزاز الفلسطينيين وكذلك أيضا اسحاب من كل الاتفاقيات والمعاهد التي تم الاتفاق عليها أمام مرأة ومسمع العالم أجمع. لذلك ما يجري الآن هو خطير، ونحن في حركة فتح نحذر من الاستمرار بذلك، وعلى الجهات الراعية لعملية السلام الضغط على هذه الحكومة المتطرفة للتوقف عن تنفيذ هذه الإجراءات وهذه المشاريع وهذه القرارات التي يتم الحديث عنها. هنالك اتصالات على نطاق واسع جرى السيد الرئيس والقيادة الفلسطينية لفضح جرائم الاحتلال ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للتوقف عن هذه الجرائم.
2: نعم، وفي الشأن الميداني، اعتدت قوات الاحتلال اليوم على المشاركين في جنازة شاب عند باب الإصباط في القدس المحتلة. وذكرت محافظة القدس أن عناصر من شرطة الاحتلال اعتدت على مشيعي جنازة الشاب حسين عيسى عند باب الإصباط وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط تجاههم دون أن يبلغ عن إصابات. أخطرت قوات الاحتلال اليوم بهدم 3 مساكن في قرية سوسيا في مسافر يطا جنوبي الخليل. وقال الناشط أسامة مخمرة أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسلمت اختارات بهدم 3 مساكن مأهولة وتأوي أكثر من 20 فردا تعود ملكيتها للمواطنين خضر نواجعة وحسن راضي نواجعة ومحمود محسن نواجعة. وفي الشأن الاستيطاني، أغلق مستوطنون اليوم طرقا بالحجارة وخط شعارات عنصرية في وادي الصعير شمال شرق الخليل جنوب الضفة الغربية. وقالت مصادر أن عددا من المستوطنين من بؤرة استيطانية أقيمت على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في وادي الصعير قبل عام ونصف تقريبا. أغلقوا طرق وادي الصعير وخط شعارات عنصرية معادية على الجدران في المنطقة، ويتعرض المواطنون من عائلة الشلالدة الذين يقطنون في وادي الصعير لاعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة، والتي تشمل عمليات اقتحام واعتداءات على المنازل والممتلكات والأراضي الزراعية إلى جانب منعهم من الوصول إلى أراضيهم. نصب مستوطنون أيضا اليوم عددا من الكرفانات على أراضي المواطنين في قرية مصفى شمال مدينة رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين نصبوا عدة كرفانات قرب منازل المواطنين على قمة جبل الرأس في قرية مصفى بهدف الاستيلاء عليها. إلى حالة الطقس، يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ولا يطرا تغير يذكر على درجات الحرارة. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة لمعتدلة سرعة تنشط أحيانا، وفي ساعات هذا المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة سرعة ولو تعالى دائما أعلى وأعلى. ولأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، حتى اللحظة يصرف الدولار الأمريكي مقابل 2.98 شيكل أجورا، الدينار الأردني بأربعة شواكل وعشرين أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف مقابل 3.40 شواكل. نهاية النشر الموجزة من أمن 24، كنت معكم في الإعداد والتقديم أنا حور المصري وزميلي علي نجاس من الهندسة الإذاعية والبث المرئي. أشكركم لطيب المتابعة وفي أمان الله.

كل يوم كل ساعة كل لحظة. فلسطين على الهواء، نقل مباشر، صوت ميداني وتغطية توصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأنه فلسطين مش خبر، فلسطين حياة، وفلسطين بتجمعنا.

يوم ملاقي ربنا سأقول له قصتي كيف لطخ دمعا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

الرابع ونصف عصرا بتوقيت القدس المحتلة. أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمن 24. وطبعا البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين بوابة عطير البلد سلكة، بوابة روابي سلكة، وعين سينيا سالك، الجلزون أزمة بالاتجاهين دوار مخماس سالك، بوابات سنجالة مغلقة، بوابات المصعية سلكة، عيون الحرمية، بوابة النبي صالح، دير أبو مشعل، عبود، دير نظام، الطرق كلها سالكة، كفر عقب، كثافة سير قلندية أزمة بالاتجاهين، جبع سلك، حزمة سلك، وفترق عناطة سلك، لزعيم سلك، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، بوابة الطيبة، كراميلا، تفتيش ومداخل ومخرج أريحة سلكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سلك، الشغراب، بني نعيم، جورت الشمعة، زيف، النشاش، دوار تقع، دوار دورة، الطرق كلها سالكة، الفوار، مرح رباح، المنشية، سعيرة، طريق النبي يونس، راس الجورة، العروب، العجوري، الطرق كلها مغلقة، طريق الفحص سالك، وفرش الهواء سالكة. إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيتا الشمالي سالك، بروقين، كفر ديك، جمعين، الطرق مغلقة، قراوة، تحت جسر أودلا، دوار الطريب، عقربة، مفترق جيت، الطرق كلها سالكة، أمام ما يسمى بيتسهر، كثافة سير، وأصر أزمة للداخل، مربع سالك، عورت سالك، عنب أزمة، وتفتيش للخارج للداخل سالك، دير شرف، بورين، جبارة، بيت فوريك، بزاريا، بروقة، سلطة ظهر، مدخل

0: إثقالية، الطرق كلها سالكة وعن شبل أزمة بالاتجاهين. كان هذا آخر تحديث حتى هذه اللحظة، وطبعا أحوال الطرق متغيرة في كل دقيقة. من 24 تتمنى لكم طريقنا من الوعود السالمة، إلى أحبائكم في أمان الله.
1: لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: صحة وهمة، برنامج تقدمه الخدمات الطبية العسكرية. نشارككم كل ما يتعلق بالصحة لنرسم معاً خارطة الحياة الصحية.
2: صحة وهمة يأتيكم كل خميس الساعة 10 صباحاً مع سيرين عوض.
0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
3: موجز الأخبار من أمن 24.

0: مساء الخير، معكم حور المصرية، أهلا بكم. استشهاد مواطنة وإصابة عدد آخر بجروح، أحدهما في حالة خطيرة إثر استهداف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال تجمع المواطنين في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة المخططات الاستيطانية التي أعدتها حركات الاستيطان في الضفة الغربية بدعم وتشجيع من حكومة الاحتلال، والتي تهدف إلى الاستيلاء على 100 نقطة في مختلف أنحاء الضفة الغربية لإلغاء اتفاقيات أوسلو. هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير تقول أن ارتفاع عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجن الاحتلال إلى 99 أسيرة، بينهن طفلات ونساء حوامل ومريضات بالسرطان، وسط تصاعد سياسات التعذيب والتنكيل والقمع بحقهن داخل السجون. سلطة الأراضي تؤكد أنها تحتفظ بنسخ رسمية من سجلات أراضي قطاع غزة، ونحذر من أي تصرف أو عبث في الأملاك الخاصة والعامة. قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من قرية الرشيد شرق بيت لحم عقب اقتحام منزله وتفتيشه. جيش الاحتلال وزع اختارات هدم لثلاثة منازل ومنشآت في قرية سوسيا جنوبي الخليل. الاحتلال يواصل تجريف أراضي بلدة زبوبة غرب جنين واقتلاع مئات أشجار الزيتون اليوم الثالث على التوالي في تصعيد يستهدف أراضي الأهالي ويهدد مصدر رزقهم. الاحتلال يستمر في عدوانه على محافظة الكرم ومخيمها لليوم 19 بعد 500، وعلى مخيم نور شمس شرق لليوم 7 بعد 500 تواليا، وسط تدمير واسع في محيط المخيمات وتخريب في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية. اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة سباستيا شمال غرب مدينة نابلس وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت. مستوطنون يقتحمون محيط تجمع البدوي في قرية الطيبة شمال شرق مدينة رام الله، وأيضا ينصبون خيمة على أراضي قرية كفر راعي جنوب مدينة جنين. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطر التغير يذكر على درجة الحرارة، وتكون الرياح غربية لشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة سرعة تنشط أحيانا ولو تعالى دعما على وعلمة. لأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، حتى اللحظة يصرف الدولار الأمريكي مقابل 2 شيكل و98 أجورا، دينار الأردني بأربعة شواكل و20 أجورا، مليور الأوروبي فيصرف مقابل 3 شواكل و40 أجورا. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: الصريخ الكريم أنا
1: هذا الإنسان.
2: غزة فلسطين.
3: مستمعي إذاعة أمن 24، وين ما كنت، بدك أخبار، بدك أمان، بدك صوت يوصل لكل بيت، ولا يهمك، أمن 24 معك على الطريق، بالبيت وبكل مكان. 94.2 القدس، رام الله، بيت لحم. 97.3 الخليل، غزة. 105.6 نابلس. 107 أريحة. 107.6 جنين. اسمعونا عبر البث المباشر www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: الخامسة والنصف بتوقيت القدس المحتلة. أهلا بكم لآخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمن 24. والبداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البين مغلق بالاتجاه بوابة عطار البلد سالكة، بوابة روابي سالكة وعين سينيا سالك، الجلزون أزمة بالاتجاهين دوار مخماس سالك، بوابة سنجل مغلقة، بوابة رمصعية سالكة، عيون الحرمية، بوابة نبي صالح، دير أبو مشعل عبود، دير نظام، الطرق كلها سالكة، كفر عقب كثافة سرقة لندي أزمة بالاتجاهين، جبع أيضا أزمة وتفتيش للخارج، حزمة سالك، مفترق عناتة سالك لزعيم سالك، رعزرية أزمة باتجاه الجنوب، بوابة الطيبة كراميلو، تفتيش للخارج ومداخل ومخارج ريحة سالكة. إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، الشغراب، بني نعيم، جورت الشمعة، الزيف، النشاش، دوار تقوع ودورة، الطرق كلها سالكة، الفوار، مراح رباح، المنشية، سعير، طريق نبي يونس وراس الجورة، العروب العجوري، الطرق مغلقة، طريق الفحص سالكة، فرش الهوى سالكة. وأخيرا مستمعينا ومشاهدينا، إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين، كفر الديك، جماعينا، طرق مغلقة، أما قروات، حجز الأودلة، دوار الطنيبة، أقرب مفترق جيت، ما يسمى بيت سهر، سر المربعة، عورت، الطرق كلها سالكة، عنبت، أزمة وتفتيش للخارج للداخل سالك، دير شرف، بورين، جبارة، بيت فوريك، بزارية، برقة، الطرق كلها سالكة، سلة الظهر تفتيش، وأيضا تفتيش على جين صفوت، ومدخل قلقلية سالك، وعين شبلي مغلق بالاتجاهين. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، وطبعا أحوال الطرق متغيرة في كل دقيقة. طاقم أمن 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة لحبائكم في أمان الله.
1: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

0: لأنك ربي الرحمن، لأنك الكريم المنان، لأنك خالقي وإلهي، لك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، إياك نعبد، إياك نعبد.
1: برنامج إياك نعبد على أمن 24 كل جمعة الساعة 11 صباحا مع فضيلة الشيخ ثائر قلقلوة.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: مساء الخير، معكم حور المصري، أهلا بكم. 3 شهداء وأكثر من 10 مصابين جراء استهداف مسيرة تابعة للاحتلال مجموعة من المواطنين في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. جهاز الضابط الجمركية بالتعاون مع جهة الاختصاص في وزارة الاتصال والاقتصاد الرقمي في محافظة الخليل يضبط طرودا تحتوي على مواد ممنوعة من التداول ما تشكل من خطر على صحة وسلامة المستهلكين، وذلك خلال جولة تفقيدية على شركة التوصيل. ونظرا لذلك قال جهاز الاختصاص مصادرة الكمية المضبوطة لحين استكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول. جيش الاحتلال يعتقل شابا على طريق بين قريتي النبلياس وعصبة الطبيب شرق قلقيلية ومواطنا من قرية الرشيدة شرق بيت اللحم عقب اقتحام منزله وتفتيشه. قوات الاحتلال تداهم مقر بلدية سباستيا شمال غرب مدينة نابلس وتخرب محتوياتها. آليات الاحتلال تشرع بعمليات تجريف في منطقة واد خنيس في بلدة سعير شمال شرق الخليلة. الاحتلال يواصل تجريف أراضي بلدة زبوبة غرب جنين واقتلاع مئات الأشجار لليوم الثالث على التوالي في تصعيد يستهدف الأراضي والأهالي ويهدد مصدر رزقهم. وأيضا جرافات الاحتلال تواصل عمليات التجريف في حي الجبريات في مدينة جنين. الاحتلال يستمر في عدوانها على محافظة الكرم ومخيمها لليوم 19 بعد 500 وعلى مخيم نور شمس شرقنا لليوم 7 بعد 500 تواليا. وإلى لبنان 4297 شهيدا و 12196 جريحا جرى عدوان الاحتلال على لبنان منذ 2 مارس الماضي. وإلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ولا يترى تغير يذكر على درجات الحرارة، رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. في أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، حتى اللحظة يصرف الدولار الأمريكي مقابل 2.98 شيكل أجورة، دينار الأردني ب4.20 شيكل، أما اليورو الأوروبي فيصرف مقابل 3.40 شيكل. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: نظرة عميقة وتحليل شامل، نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم، ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6 مساء عبر أثير أمن 24.

0: بكم، أنا أسد زهر وهذا ملف اليوم عبر أمن 24. أنقل لكم تحيات زميلتي في الهندسة الإذاعية والبث المرئي دنيا خالد، وأذكركم بتردداتنا العاملة في القدس رام الله وبيت لحم 94.2، في الخليل وغزة 97.3، في أريحة 107، جنين 107.6، طوباس 106، وأخيرا في نابلس 105.6. وتابعونا واسمعونا وين ما كنتوا عبر موقعنا الإلكتروني www.amn24.bs. وأيضا عبر التلفزيونات التفاعلية حضارة تي في ومدى تي في وكول زون. كرة القدم مستمعينا ومشاهدينا في العالم، كرة القدم 11 لاعبا، مدرجات، أهداف وبطولات، لكن في فلسطين كرة القدم تحمل قصة مختلفة. هي مساحة للحياة في ظل ظروف استثنائية، ومعركة للحفاظ على وجود الرياضة الفلسطينية أمام تحديات الاحتلال والقيود على الحركة، الاعتقال والاستشهاد والدمار. خلال الفترة الأخيرة الماضية عاش القطاع الرياضي الفلسطيني واحدة من أصعب مراحله. توقفت الملاعب وتدمرت أيضا وبطولات تعطلت، رياضيون فقدوا حياتهم أو أطرافهم، وآخرون اعتقلوا أو منعوا من السفر. بالأمس استشهد حارس مرمى خدمات خان يونس سليم خضر الأشقر برصاص الاحتلال في قطاع غزة، ليرتفع عدد شهداء الحركة الرياضية الفلسطينية منذ بداية الحرب إلى 1009 شهداء، بينهم 567 من أسرة كرة القدم الفلسطينية، وفق بيانات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. في المقابل، يحاول الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إعادة بناء المشهد الرياضي وإيجاد آليات لإعادة دوران عجلة النشاط الرياضي والتحضير للاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها كأس آسيا. لكن مستمعينا ومشاهدينا، المشهد لا يخلو من أبعاد سياسية ودولية، من بينها قضية الأندية الاستيطانية والجهود الفلسطينية داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وآخرها الجدل حول عدم حصول رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على تأشيرات دخول لحضور كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا. وفي هذه الحلقة من ملف اليوم نفتح ملف الرياضة الفلسطينية، كيف تستمر، كيف تعود، وما مستقبل كرة القدم في ظل كل هذه التحديات. المنتخب الوطني حقق خلال السنوات الأخيرة حضور غير مسبوق، ووصل إلى مراحل متقدمة آسيويا، وأصبح اسم فلسطين حاضرا في المنافسات القارية. لكن على مستوى الأندية والدوري المحلي بقيت التحديات كبيرة، خاصة مع توقف النشاط لفترة طويلة في ظل الظروف الأمنية والإنسانية الحالية. للحديث عن كل هذه الملفات من اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد إلى خطط إعادة دوران الحركة الرياضية وملف الانتهاكات بحق الرياضيين، نستضيف الأستاذ مصعب أبو سيف مدير الدائرة الإعلامية في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. برحب فيك معنا بملف اليوم عبر أمن 24 أستاذ مصعب.
1: تحياتي لك عزيزتي ولكل المستمعين.
0: يعني بداية، يعقد اليوم اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد، يعني ما أبرز الملفات المطروحة على هذه الطاولة أستاذ مصعب؟
1: صحيح، قبل قليل انتهى اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. هذا الاجتماع هو الأول الذي يعقد منذ أكثر من عام بقليل.
0: نعم.
1: طبعا هذه الاجتماعات يعني أصبحت تعقد على فترات متباعدة بسبب الأوضاع الأمنية والحرب التي يشنها الاحتلال على شعبنا. أبرز الملفات التي نوقشت خلال هذا الاجتماع هو ملف استئناف النشاط الرياضي في فلسطين خلال الفترة المقبلة. من المتوقع أن يتم استئناف هذا النشاط بشكل جزئي خلال الأسبوع الأول من شهر أيلول المقبل، يعني بعد حوالي شهرين من الآن. يعني هذا أبرز الملفات، في طبعا في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي الشتات أيضا. الاجتماع طبعا عقد بحضور أعضاء المكتب التنفيذي وبنصاب مكتمل في المحافظات الشمالية والجنوبية والشتات، وكما قلت كان على رأس جدول الأعمال هو موضوع استئناف النشاط الرياضي.
0: نعم، يعني ما القرارات التي ينتظرها الشارع الرياضي الفلسطيني من هذا الاجتماع في هذه الفترة، دعني أقول الحاسمة؟
1: نعم، أبرز القرارات هو موضوع استئناف النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة. يعني الاستئناف سيكون في الأسبوع الأول من شهر أيلول المقبل. طبعا سيكون دوري تنشيطي على مستوى المحافظات، ليس كما الدوريات السابقة المعتادة. طبعا السبب في ذلك هو توقف النشاط الرياضي لحوالي 3 مواسم رياضية، لم يعقد هناك أي أنشطة رياضية في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، ولذلك سيكون الاستئناف هو بمسابقات تنشيطية تعقد على مستوى المحافظات. لن يكون هناك صعود وهبوط في هذا الدوري، هو فقط دوري تنشيطي يهيئ أو يعني يهيئ الأندية والمنظومة الرياضية الفلسطينية، منظومة كرة القدم، لاستئناف فعلي ورسمي للنشاط الرياضي، ولكن في الموسم القادم يعني في عام 2027 إذا سمحت الظروف بذلك. طبعا يعني هذا كله مرهون بالظروف التي يمر بها الوقت.
0: نعم، طيب الرياضة الفلسطينية تواجه تحديات يعني ليست فقط رياضية، كيف يؤثر الاحتلال على عمل الاتحاد وعلى المباريات والنشاط الرياضي في فلسطين؟
1: كل شيء، كل النشاط الرياضي، كل المسابقات الرياضية توقفت منذ 7 أكتوبر.
0: نعم،
1: منذ اليوم الأول الذي اندلعت فيه حرب الإبادة ضد شعبنا، توقفت طبعا في قطاع غزة، توقفت في الضفة الغربية. لم لا يعني هذا الاعتداءات وهذه الانتهاكات يعني لم تتوقف فقط عند موضوع تعطل النشاط الرياضي، تجاوزتها إلى القتل والتدمير والأسر والفقد. يعني نحن نتحدث عن حوالي 1009 شهداء رياضيين فلسطينيين، آخرهم طبعا قبل يومين هو الشهيد سليم الأشقر الذي قتل برصاص جيش الاحتلال في قطاع غزة. نتحدث أيضا عن أسرى ومفقودين من أبناء الحركة الرياضية الفلسطينية، وأيضا عن عشرات المنشآت الرياضية التي دمرت إما بشكل كامل أو بشكل جزئي. طبعا معظم هذه المنشآت بطبيعة الحال في قطاع غزة، تقريبا 265 منشأة، وهذا أمر يعني يصعب جدا مهمة استئناف النشاط الرياضي، ولكن شعبنا بإرادته وبإصراره والحركة الرياضية الفلسطينية بإرادتها وإصرارها إن شاء الله قادرة على استئناف النشاط الرياضي وإن بشكل جزئي في المرحلة الأولى.
0: بشكل جزئي، طيب يعني عندما يصل عدد شهداء الحركة الرياضية إلى أكثر من 1000 شهيد، سيد مصعب، ماذا يعني ذلك للرياضة الفلسطينية؟ هل يعمل الاتحاد على ملفات دولية لتوثيق الانتهاكات بحق الرياضيين، سواء اعتقال، استشهاد، إصابات وغير ذلك؟
1: صحيح، كل هذه الانتهاكات وكل هذه الاعتداءات موثقة لدينا في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
0: نعم،
1: وفي المؤسسات الرياضية الفلسطينية، اللجنة الأولمبية، المنظمة الحركة الكشفية الفلسطينية، كلها منظمة المجلس الأعلى للشباب والرياضة. كل هذه الانتهاكات موثقة ومرصودة، والاتحاد الفلسطيني يتواصل دائما. إذا يعني إذا تحدثنا عن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، فهناك تواصل دائم مع الاتحادات القارية، الاتحاد الآسيوي، وأيضا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لوضعهم في صورة هذه الانتهاكات، وأيضا لمطالبتهم بالوقوف عند واجباتهم لوضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية. طبعا آخر ما حدث في هذا الإطار هو الشكوى التي تقدم بها الاتحاد الفلسطيني إلى المحكمة الرياضية الدولية، محكمة الكاس، بخصوص الانتهاكات الإسرائيلية وبخصوص أندية المستوطنات التي تلعب بشكل غير شرعي في الضفة الغربية، ولكن حتى الآن يعني لم يتم اتخاذ قرار في هذا الأمر. نحن يعني نأمل أن تكون هذه المؤسسات الدولية لها وقفة جادة لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية وللقتل المستمر منذ 3 سنوات للرياضيين الفلسطينيين، ولكن للأسف الشديد يعني كل هذه الجهود أو هذه يعني الدعوات من المنظمات الرياضية الدولية لم تلقى صدى لدى الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا يعني كانت غير كافية لوقف كل الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال ضد الرياضة الفلسطينية.
0: الرياضة الفلسطينية، إذن ليس هناك تجاوب دولي مع هذا الملف.
1: يعني ليس بالحد المطلوب، ليس كما نأمل. يعني نحن نأمل أن يقوم الفيفا بفرض أو بأن يوقف الاتحاد الإسرائيلي على سبيل المثال في موضوع أندية المستوطنات. هذه الأندية وفق القانون الدولي وفق قوانين الفيفا حتى أيضا هي أندية غير شرعية، هي تمارس نشاطها الرياضي في مستوطنات غير شرعية وفق القانون الدولي، تمارس نشاطها على أرض اتحاد آخر اللي هو الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. ولكن للأسف الشديد يعني حتى الآن الفيفا لم يتخذ أو لم يستطع أو لم يجرؤ أن يتخذ قرارا في هذا الأمر وأن يوقف الاتحاد الإسرائيلي عند حده في هذا الموضوع. وبالتالي يعني لا، كل يعني الإجراءات أو الدعوات التي قام بها الفيفا غير كافية.
0: نعم، طيب يعني دعنا نتحدث عن منع رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من دخول كأس العالم. شهدنا مؤخرا هذه القضية، يعني لم يحصل على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة الفريق جبريل الرجوب وكندا أيضا لحضور كأس العالم. هل ترى أن مثل هذه الإجراءات تؤثر على حضور فلسطين في المحافل الرياضية الدولية؟
1: يعني هي قد يكون لها تأثير، ولكن يعني القضية الفلسطينية حاضرة يعني في كل المحافل الدولية سواء رياضية أو غيرها. يعني حتى في كأس العالم في أمريكا نشاهد يعني جماهير عالمية وجماهير دول عربية من المشاركة في المونديال يعني ترفع الأعلام الفلسطينية، تهتف لفلسطين في الملاعب في الشوارع حوالين الملاعب. يعني هذا يعني يدل بأن القضية الفلسطينية حاضرة في قلب المونديال، في قلب كأس العالم، حتى وإن لم يكن المنتخب الفلسطيني مشاركا في هذا المونديال العالمي. يعني إن شاء الله إحنا نتمنى بأن نكون حاضرين في مونديال 2030 المقبل، وأن تكون فلسطين حاضرة قولا وفعلا في هذا المونديال من خلال منتخبها، من خلال جمهورها. ويعني إحنا كنا ثقة يعني برضو في كل جماهير العالم، في كل الجماهير الحرة بأن تشجع فلسطين.
0: نعم، يعني أود أن ألفت انتباه المستمعين والمشاهدين لأنه ازدواجية المعايير في كأس العالم 2026 كانت ليست فقط مع فلسطين، وإنما أيضا الحكم الصومالي تم منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية رغم موافقة الفيفا على أن يكون حكم دولي في هذه المباريات. وأيضا الجهاز الإداري للمنتخب الإيراني تعرض لتضييقات وتفتيش هو وغيره من المنتخبات. طيب سيد مصعب، المنتخب الفلسطيني صنع حضور مهم في السنوات الأخيرة، الآن كيف يتم التحضير لكأس آسيا في ظل كل هذه الظروف، كأس آسيا 2027؟
1: صحيح، آخر التحضيرات التي كانت لمنتخبنا الوطني هي المباريات الودية التي لعبها في بداية الشهر المنقضي في دولة قرغستان، لعب مباراتين وديتين، وهذا أيضا ضمن الخطة التحضيرية للجهاز الفني للمنتخب من أجل الاستعداد لكأس آسيا 2027. طبعاً نحن بنعرف إنه المنتخب الفلسطيني أو منتخبنا لا يستطيع أن يتجمع على أرضه، لا يستطيع أن يتجمع في فلسطين وأن يمارس استعداداته وتدريباته وحتى مبارياته على ملعبه البيتي وأمام جماهيره. ولكن للأسف يعني هذا بسبب طبعا الاحتلال وظروف التي يمر بها الوطن. خلال المرحلة المقبلة ستكون هناك توقفات دولية ضمن النافذة الدولية للفيفا في شهر سبتمبر المقبل، في آخر شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر هناك توقف دولي لحوالي أسبوعين. من المنتظر يعني أن يلعب المنتخب الفلسطيني 3 إلى 4 مباريات ودية في هذا التوقف، وأيضا سيعقبه توقف آخر في شهر نوفمبر شهر 11، وهذا سيكون التوقف الدولي الأخير قبل انطلاق كأس آسيا. في شهر 12 أو شهر ديسمبر قد يكون يعني هناك على أجندة الجهاز الفني للمنتخب معسكر تحضيري ربما، ومن ثم سيتم الانتقال مباشرة إلى كأس آسيا في السعودية.
0: في السعودية. طيب يعني أستاذ مصعب، سؤالي الأخير، عندما يخسر اللاعب الفلسطيني ملعبه ويفقد زميله أو مدربه أو أفراد من عائلته لكنه يعود ليرتدي القميص الوطني، هل أصبحت كرة القدم اليوم عنوان للصمود والحفاظ على الهوية الفلسطينية ورسالة للعالم أن فلسطين موجودة في كافة المحافل ومنها الرياضية؟
1: صحيح، يعني كرة القدم هي جزء من الأدوات النضالية التي يمارس بها شعبنا نضاله ومقاومته من أجل تحقيق أو من أجل نيل حقوقه المشروعة. يعني خليني بس أحكي لك معلومة على يعني في موضوع المنتخب البيتي، بأن منتخبنا الوطني لم يخسر أي مباراة بيتية، أي مباراة لعبها في فلسطين على أرضه. يعني تخيلي هذا الأمر، حرماننا من هذا الأمر، حرماننا من الملعب البيتي منذ عام 2019. آخر مباراة لعبها منتخبنا على ملعب البيتي في استاد الشهيد فيصل الحسيني كانت عام 2019 أمام المنتخب السعودي وانتهت بالتعادل 0-0. منذ ذلك اليوم لم يخوض منتخبنا أي مباراة دولية على أرضه رغم كل النتائج الإيجابية التي كان يحققها على أرضه، وهذا بالتالي بالتأكيد يعني سينعكس سلبا على موضوع النتائج، ولكن الحمد لله يعني نحن بإرادتنا وبصمودنا وبعزيمتنا استطعنا أن نتجاوز هذه النقطة وأن نحقق يعني نتائج إيجابية وأن نفرض وجودنا على المستوى القاري وأيضا على المستوى العربي.
0: على المستوى العربي. إذن يعني السيد مصعب أبو سيف مدير الدائرة الإعلامية في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، كنت معنا بملف اليوم عبر أمن 24. نتمنى التوفيق دائما لمنتخبنا الفلسطيني في كل المحافل الإقليمية والدولية. شكرا لك على هذه الإيضاحات الوافية والشاملة. شكرا لك.

لم تكن مستمعينا ومشاهدينا الرياضة الفلسطينية يوما بعيدة عن الواقع السياسي والإنساني. الفلسطيني كلاعب لا يدخل الملعب من أجل المنافسة فقط، بل يحمل معه قصة شعب يحاول الحفاظ على حياته الطبيعية رغم كل الظروف. منذ بداية العدوان على قطاع غزة تعرض القطاع الرياضي لخسائر كبيرة، استشهاد رياضيين، تدمير منشآت، تعطل المسابقات وأيضا إصابات للرياضيين واعتقالاتهم وصعوبة في تنقل اللاعبين والفرق من بين المحافظات وأيضا خروجهم من الدولة. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وثق في تقاريره تعرض الحركة الرياضية الفلسطينية لاستهداف واسع شمل لاعبين وأندية ومنشآت رياضية. ومن بين آخر الخسائر الموجعة، رحيل حارس مرمى خدمات خان يونس سليم الأشقر الذي استشهد في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس وفق بيان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، والذي استشهد برصاص قوات الاحتلال. لكن التحدي الأكبر اليوم، كيف تعود الكرة الفلسطينية إلى الحياة بعد كل هذا الواقع الموجع؟ المنتخب الوطني الفلسطيني حقق خلال السنوات الأخيرة حضور غير مسبوق ووصل لمراحل متقدمة آسيويا، وأصبح اسم فلسطين حاضرا في المناسبات القارية. لكن على المستوى أو مستوى الأندية والدوري المحلي بقيت التحديات كبيرة، خاصة مع توقف النشاط لفترات طويلة في ظل الظروف الأمنية والإنسانية. في المقابل يخوض الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم معركة دولية مرتبطة أيضا بملف الأندية الاستيطانية، حيث يطالب بإجراءات داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم تجاه مشاركة أندية المستوطنات الجاثمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن منظومة كرة القدم بين قوسين الإسرائيلية، وهي أندية بطبيعة الحال غير شرعية لأنها قائمة على أراضي ليست لها. مستمعينا، هذه المعركة ليست رياضية بل مرتبطة بالقانون الدولي أيضا وبفكرة حماية استقلالية الرياضة وعدم استخدام كرة القدم لتثبيت واقع سياسي على الأرض. في الجانب الآخر، يستعد المنتخب الفلسطيني للاستحقاقات القادمة وسط محاولة الحفاظ على جاهزية اللاعبين وبناء جيل قادر على المنافسة آسيويا. بين الملعب والسياسة وبين الحلم الرياضي والواقع الصعب، تبقى الكرة الفلسطينية تبحث عن طريقها. ففي فلسطين الكرة لا تلعب فقط داخل المستطيل الأخضر، فهناك ملاعب أخرى، ملعب التحدي وملعب البقاء وملعب الدفاع عن حق طبيعي لشعب يريد أن يمارس حياته بحرية. بين شهيد يترك قميصه ملطخا بدمه، ولاعب ينتظر تصريح سفر، وفريق يحاول العودة إلى المنافسة، تستمر الحكاية. مستمعينا ومشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من ملف اليوم. كنت معكم في الإعداد والتقديم أنا أسل زاهر، ورافقتنا في الهندسة الإذاعية والبث المرئي الزميلة دنيا خالد. إلى لقاء قريب وفي أمان الله.

نظرة عميقة وتحليل شامل، نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6:00 مساء عبر أثير أمن 24.

0: السادسة والنصف بتوقيت القدس المحتلة. أهلا بكم الآخر تحديثات على أحوال طرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة 24. البداية بمنطقة الوسط، طرق كلها سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البير مغلق بالاتجاهين، الجلزون أزمة بالاتجاهين، بوابات سنجلة مغلق، كفر عقب كثافة سير قلندية أزمة بالاتجاهين، العيزرية أزمة باتجاه الجنوب، وبوابة الطيبة كرمل تفتيش. إلى محافظات الجنوب، كل طرق سالكة باستثناء الفوار، مراح رباح، المنشية، صغير طريق النبي يونس، الجورة، العروب، العجورية، الطرق كلها مغلقة. وأخيرا إلى محافظات الشمال، الطرق سالكة باستثناء بروقين، كفر الديك، جمعين، الطرق مغلقة، عنبتة أزمة وتفتيش للخارج، سيلة الظهر تفتيش، وأيضا تفتيش على جين صفوطة بالاتجاهين، وعين شبلي مغلق بالاتجاهين. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة، وطبعا أحوال الطرق متغيرة في كل دقيقة. طاقم أمن 24 يتمنى لكم طريقنا آمنا وعودة سليمة، أحبائكم في أمان الله.
1: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

احنا مش بنغطي حدث وبس، احنا بنوثق حاضر وبنعكس مستقبل بلد كامل. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بتكمل الحكاية بالصوت اللي ما بينطفي.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.

0: مساء الخير معكم حور المصري، أهلا بكم. 3 شهداء وأكثر من 10 مصابين في غارات الاحتلال على مدينة غزة منذ صباح هذا اليوم، وقصف مدفعي يستهدف حي التفاح شرق مدينة غزة. جهاز الضابط الجمركية بالتعاون مع جهة الاختصاص في وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في محافظة الخليل يضبط طرودا تحتوي على مواد ممنوعة من التداول بما تشكل من خطر على صحة وسلامة المستهلكين، ونظرا لذلك أقرت جهة الاختصاص مصادرة الكمية المضبوطة لحين استكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول. ما تسمى بالهيئة العامة لكنيسة الاحتلال تقر بالقراءة التمهيدية مشروع قانون المؤذن الذي يستهدف عمليا تقييد استخدام مكبرات الصوت في المساجد تحت ذريعة منع الضجيج. رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح يدين تصريحات ما يسمى مجلس الأمن تمثل ويقول أنها تمثل تبنيا لرواية الاحتلال ومحاولة لتصفية قضية اللاجئين. جيش الاحتلال يعتقل شابا على الطريق بين قريتي النبل ياس وعصبة الطبيب شرق محافظة قلقلية، ويعتقل مواطنا من قرية الرشيد شرق محافظة بيت لحمة. آليات الاحتلال تشرع بعمليات تجريف واسعة في منطقة وادي خنيس في بلدة سعير شمال شرق الخليلة. الاحتلال يستمر في عدوانه على محافظة الكرم ومخيمها لليوم 19 بعد 500، وعلى مخيم نور شمس شرق لليوم 7 بعد 500 تواليا، وسط تدمير واسع في محيط المخيمات وتخريب في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية. مستوطنون يشرعون بعمل حفريات في خربة هريبة نبي في مسافة رياضة جنوبية الخليلة. وإلى لبنان 4297 شهيدا و 12196 جريحا جراء عدوان الاحتلال على لبنان منذ 2 مارس الماضي. إلى حالة الطقس، في ساعات هذا المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام، لطيفا في معظم المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: Esa proclama es patria o muerte.
1: Our primary task remains to unite our people.
2: إننا لمنتصرون لأن إرادتنا من إرادة الله وإرادة الله.

كل يوم من قلب الشارع، بنسمعكم وبننقل رسائلكم. إذاعة من الناس وللناس، وما في جامعة أكبر من كلمة فلسطين. أمل 24 معكم وبفضلكم مستمرين.

0: السابعة والنصف مساءً بتوقيت القدس المحتلة. أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من أمن 24. البداية بمنطقة الوسط، الطرق كلها سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيري مغلق بالاتجاهين بوابة روابي، تفتيش عشوائي بالاتجاهين الجلزون كثافة سل الخرج سلوادي برود، تفتيش بالاتجاهين بوابة سنجن مغلقة كفرق بأزمة قلندي أزمة جبا أزمة، تفتيش الخرج والعزري أزمة باتجاه الجنوب. إلى محافظات الجنوب، الطرق كلها سالكة باستثناء الفوار مراح رباح المنشية سعير طريق نبي يونس وطريق الفحص راس الجورة العروب العجوري، الطرق كلها مغلقة وفرشلها وأزمة وتفتيش للخارج. أخيرا إلى محافظات الشمال، الطرق سالكة باستثناء بروقين كفر الديك جمعين، الطرق مغلقة عنبتة أزمة وتفتيش للخارج وعين شبلي أزمة بالاتجاهين. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة، وطبعا أحوال الطرق متغيرة في كل دقيقة. طاقم أمن 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سلمة، لحبكم في أمان الله.
1: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

رسالتنا الإعلامية ليست مجرد بث، بل التزام وطني بحماية الوعي العام. أمن 24 تقدم محتوى متوازن قائم على المصداقية والانضباط. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كل الجهود لخدمة الحقيقة.

إن متنا جميعا فمن يرثي الحمام؟ من منا يحصي السنابل؟ يا وطن المقاتل، أجراس الفجر آتية.

إحنا الأمن وإحنا الأمل وإحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. أمن 24 إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوتنا واحد لأجل فلسطين. من القدس لغزة ومن جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله وبيت لحمة. 97.3 الخليل وغزة. 105.6 نابلس. 107 أريحة. 107.6 جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amin24.bs. أمن 24 فلسطين بتجمعنا.

0: صحة وهمة. برنامج تقدمه الخدمات الطبية العسكرية، نشارككم كل ما يتعلق بالصحة لنرسم معاً خارطة الحياة الصحية.
1: صحة وهمة يأتيكم كل خميس الساعة 10 صباحاً مع سيرين عوض.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: مع كل حدث حقيقة كان أم موجها، تكثر الأخبار وتنتشر الشائعات وتعم مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح قضية رأي عام، فتاتوه الحقيقة. في الموقف ننقل لكم حقيقة الحدث كما هو، نقدم لكم المعلومة من مصدرها، نناقشها ونحللها، نضع الموقف أمامكم ونطلعكم على الحقيقة بصدق وشفافية ومسؤولية، حتى تكون المعلومة صادقة وصالحة للتداول كما هي.
2: برنامج الموقف يأتيكم كل أربعاء في تمام الساعة 3 عصرا مع عبد الفتاح دولي.
3: على هالأرض الناس بتختلف بآرائها، بجوهرها وبأحلامها، بس في إشي واحد بيجمع الكل، فلسطين. وإحنا في أمن 24 صوتنا واحد، هدفنا واحد، ورسالتنا كل يوم أوضح. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بيوصل صورتها، بصوت صافي وواضح.
4: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
5: موجز الأخبار من أمن 24.

0: مساء الخير، معكم حور المصري، أهلا بكم. منذ صباح اليوم 3 شهداء وأكثر من 10 مصابين في غارات الاحتلال على مدينة غزة. وقصف مدفعي يستهدف حي التفاح شرق مدينة غزة، ومدفعية الاحتلال أيضا تستهدف مناطق شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع. رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح يقول إن مصادقة ما يسمى بكنيسة الاحتلال بالقراءة الأولى اليوم الأربعاء على مشروع قانون يهدف إلى منع رفع الأذان داخل الراضي عام 48 تمثل جريمة تشريعية وعنصرية وانتهاكا صارخا لحرية العبادة والمعتقدات وعدوانا مباشرا على الحقوق الدينية التي كفلها القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان. وميدانيا الاحتلال يعتقل شابا من بلدة صيدا شمالة الكرم بعد حملة مداهمات متكررة. قوات الاحتلال تغلق حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة أمام حركة المركبات ما تسبب في أزمة مرورية خانقة وتكدس لمركبات المواطنين. الاحتلال يستمر في عدوانه على محافظة الكرم ومخيمها لليوم 19 بعد 500 وعلى مخيم نور شمس شرقانة لليوم 7 بعد 500 تواليا وسط تدبير واسع في محيط المخيمات وتخريب في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية. مستوطنون يجرفون أراضي في كفر نعمة ويقتحمون برقة، والاحتلال ينصب حاجزين في محيط مدينة رام الله، وأيضا مستوطنون يستولون على منزل في عطارة شمالا. إلى لبنان 4297 شهيدا و 12196 جريحا جرى عدوان الاحتلال على لبنان منذ 2 من مارس الماضي. وغارة للاحتلال تستهدف بلدة النبطية الفوق جنوبي لبنان. إلى حالة الطقس، في ساعات هذا المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: الثامنة ونصف مساء بتوقيت القدس المحتلة. أهلا بكم الأخري تحديثاتنا على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من أمن 24. البداية بمنطقة الوسط، الطرق كلها سلكة بصفة المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابات سنجل مغلقة كفر عقب أزمة وجبع أزمة اندماج. إلى محافظات الجنوب، الطرق كلها سلكة باستثناء دوار قوع تفتيش باتجاه الشمال، دورة الفوار مراح رواح المنشية سعير طريق النبي يونس وطريق الفحص راس الجورة العروب العجوري، الطرق مغلقة مفرج الهواء أزمة وتفتيش للداخل. إلى محافظات الشمال، الطرق كلها سلكة باستثناء بروقين كفر الديك جمعين، الطرق مغلقة مفترق عقربة مغلق أيضا، سر أزمة للخارج المربع أزمة وتفتيش، عربة أزمة وتفتيش للخارج، دير شرف تفتيش عشوائي للخارج، وعين شبلي أزمة بالاتجاهين. كان هذا آخر تحديث حتى هذه اللحظة، وطبعا طاقم العمل في إذاعة 24 يتمنى لكم طريقنا من وعودة السلام ولحباكم في أمان الله.
1: معا نصل بسلامة في رحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

0: في زمن يحاصر فيه الإنسان ويبقى الأمل أقوى من الجدران، تروى حكايات الصمود من قلب المعاناة. صمود في وجه الحصار، برنامج يرصد نبض الشارع ويكشف الحقيقة كما هي، قصص إنسانية، مواقف ثابتة، وشعب لا ينكسر رغم الألم. تابعونا على أمن 24، حيث الكلمة مسؤولية والصمود رسالة لا تنتهي.
1: برنامج صمود في وجه الحصار يأتيكم كل أحد الساعة 11 صباحاً

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: التاسعة مساء بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم في نشرة أمن 24 الموجزة، تقرؤها حور المصري. والبداية من قطاع غزة، استشهد 3 مواطنين اليوم الأربعاء في قصف شمال قطاع غزة، وأشارت مصادر محلية إلى أن طائرة مسيرة قصفت مجموعة من المواطنين قرب محطة الحلو الواقعة في بداية شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد المواطنين 3. وباستشهادهم تتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,069 شهيدا و173,514 مصابا منذ 7 من أكتوبر 2023. وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1053 شهيدا والإصابات إلى 3406، فيما جرى انتشال 786 جثمانا. وبينت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن مصادقة ما يسمى بكنيسة الاحتلال بالقراءة الأولى اليوم الأربعاء على مشروع قانون يهدف إلى منع رفع الأذان داخل أراضي عام 48 تمثل جريمة تشريعية وعنصرية وانتهاكا صارخا لحرية العبادة والمعتقدات، وأيضا عدوانا مباشرا على الحقوق الدينية التي كفلها القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان. وأضاف فتوح في بيان أن هذا التشريع يكشف الطبيعة الحقيقية لدولة الاحتلال كنظام فصل عنصري، وضف أدواته القانونية لفرض الاضطهاد الديني والثقافي، ويشكل إهانة للمقدسات الإسلامية وإرهابا تشريعيا يستهدف طمس الهوية العربية الفلسطينية وتقويض قيم التعددية والتسامح. وأكد أن استهداف الأذان يمثل تصعيدا خطيرا يتعارض مع القانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك الفوري لوقف هذه السياسات العنصرية ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها المتواصلة وإعلان دولة الاحتلال دولة فصل وتميز عنصرية. وفي سياق آخر، قال محافظ محافظة الخليل خالد دودين: سنعتقل كل من يطلق النار في أي مناسبة ولن يفرج عنه قبل تسليم السلاح الذي استعمله، وهو ما أكده لنا عطوفة المحافظة في حديث لإذاعتنا.
3: يعني وهذا التوقيت مهم، يعني الشعب الفلسطيني بمر في ظروف يعني أمنية واقتصادية واجتماعية غاية في الصعوبة بسبب الاحتلال وإجرام الاحتلال وبسبب إرهاب المستوطنين، ولا داعي أن نثقل على أبناء شعبنا بإجراءات تزيد همومه وتزيد الأعباء اللي موجودة على أبناء شعبنا. نحن على بدايات الصيف، تكثر المناسبات في هذه الفترات، وموضوع إطلاق النار موضوع مؤرق، موضوع مزعج، موضوع خطير، لأنه إطلاق النار ممكن يؤدي إلى القتل. وبالتالي يعني انتشار هذه الظاهرة، وأنا يعني أنظر إليها أنها جريمة، لأن إطلاق النار لا أحد يعرف ماذا ستكون نتائجه، ونحن لنا يعني تجارب كبيرة وكثيرة في موضوع إطلاق النار، الإصابات والقتلى. وبالتالي يعني المؤسسة الأمنية أيضا في محافظة الخليل، وهذا بالإجماع، لأنه موضوع إطلاق النار في الأفراح لا يتماشى أصلا لا مع الوضع اللي موجود في شعبنا، ولا يتماشى مع أخلاقنا ولا مع قيمنا. وبالتالي يعني كان يعني هذا القرار باتجاه الحد أو إنهاء هذه الظاهرة اللي هي حقيقة يعني مؤرقة ومزعجة، ولا يرضاها أحد تحت كل الظروف وتحت كل المسميات. يعني نتحدث عن مناسبات، يعني المناسبة بغض النظر شو نوعها، ولكن يعني احنا هذا يعني المناسبة هناك عدة وسائل من خلالها ممكن للناس ان تفرح، وممكن الناس ان تعبر عن فرحها، ولكن يعني هذا موضوع ليس له علاقة بالفرح، هذا استعراض، هذا له علاقة بانه يعني هناك من يريد ان يبعث رسائل من خلال اطلاق النار او يعني شيء له علاقة بهيبة العائلة او من هذا القبيل، ولكن يعني كل التفسيرات لا يوجد لها اي مبرر. كل التفسيرات في ظل هذه الظروف عندما يدخل جيش الاحتلال ويقوم باجتياح المدن ويقوم بإطلاق النار على المواطنين، يعني هناك وجه تشابه بين الحالتين، وبالتالي يعني الخطورة متشابهة. لذلك يعني هذا موضوع بناء أيضا على مئات الشكاوي، آلاف الشكاوي. نحن نتحدث عن مجتمع يعني الكبار السن، الأطفال، المرضى يريدون أن يرتاحوا، يريدوا أن يكونوا في أجواء هادئة. يعني هذا يتناقض حتى مع القيم الفلسطينية والأخلاق الفلسطينية. وبالتالي يعني أي مواطن حتى لو كان في منطقة خارج سيطرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية وهو سيصبح على قائمة المطلوبين ويتم اتخاذ الإجراءات التي لها علاقة بمنعه من السفر وتعميم اسمه على كل مراكز الأمنية. لذلك يعني لا يعتقد أحد أنه بمجرد أنه موجود في مناطق خارج السيطرة يعني أنه لن تطول يد العدالة أو القانون. لذلك يعني نحن نأمل من أبناء شعبنا يعني تفهم هذا الموضوع بأخلاقنا، بقيمنا، بعاداتنا، بتقاليدنا. ممنوع يعني أن يكون أي فرح لمواطن سبب لكارثة، وممنوع أن يكون هذا الفرح سبب لحالة إزعاج وأرق وإرهاب للأطفال والمرضى وكبار السن. يعني نحن في هذه الظروف الصعبة، نحن في ظروف الاحتلال يقوم بالتنكيل بكل أبناء شعبنا الفلسطيني. نحن نعيش حالات الإرهاب التي يمارسها المستوطنين، ما يقوم به جيش الاحتلال. لذلك مطلوب من الفلسطينيين أن يكونوا أرحم على بعضهم، مطلوب أن تكون لدينا جبهة داخلية موحدة، مطلوب يعني أن نتقصى خطر مثل هذه التصرفات. وبالتالي كل هذا يتنافى مع قيمنا ومع مواطنتنا ومع مسيرتنا النضالية. لذلك أي عادة سيئة سلبية يجب أن تنبذ من مجتمعنا، وأن نكون على قدر المسؤولية في حماية أهلنا وفي المساعدة على ثباتهم وترسخهم وتجدرهم على هذه الأرض. لا يجب أن نكون ولا بأي حال من الأحوال أداة طارئة أو خلق بيئة طاردة ومزعجة لأبناء شعبنا في هذه الظروف الصعبة.
2: نعم، وفي الشأن الميداني اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء مواطنا من قرية الرشيد شرق بيت لحم. وأفاد رئيس مجلس قروي الرشيد بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن مسلم خليل رشيد 45 عاما عقب اقتحام منزله وتفتيشه، وأضاف أن المعتقل كان تعرض قبل أيام لاعتداء من قبل المستوطنين أثناء رعيه أغنامه، ما أدى إلى أصابته بردود وجروح. استولى عشرات المستوطنين مساء هذا اليوم الأربعاء على منزل في بلدة عطارة شمال مدينة رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين استولوا على منزل في خربة صرفين التابعة للبلدة وتقع شرقها، وحطموا محتوياته وجلبوا أثاثا خاص بهم. يذكر أن المستوطنين نصبوا قبل عدة أشهر 5 خيام وجلبوا معهم مئات الأغنام وسيطروا على مناطق واسعة شرق البلدة، هذا ويمنعون أصحاب الأراضي والمواطنين من الاقتراب من المنطقة، كما ينطلقون من هذه الخيام للقيام بعمليات حرق وتخريب في البلدة. وفي سياق منفصل، جرف مستوطنون اليوم أرادنا في قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله، فيما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية في عدة مناطق في محيط رام الله. وأفادت مصادر بأن المستوطنين جرفوا أراضي في قرية كفر نعمة بمنطقة حوض النجم مقابل جبل الريسانة. وبينت المصادر أن عدد من المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال اقتحموا قرية أيضا برقة شرق رام الله وتجولوا بين منازل المواطنين وقاموا بحركات استفزازية. هذا وأكدت المصادر أيضا أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل قرية عبود شمال غرب مدينة رام الله، وآخر عند مدخل قرية يبرود شرق المدينة والمعروف باسم جسر يبرود، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم. نختم وإياكم إلى حالة الطقس. في ساعات هذا المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق الجبلية، دافيا في بقية المناطق، أرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وغدا الخميس يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشر الموجزة من أمن 24، كنت معكم في الإعداد والتقديم نحور المصري وزميلي علي نجاس من الهندسة الإذاعية والبث المرئي. أشكركم لطيب المتابعة، تصبحون على خير وفي أمان الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

أمن 24 معكم على مدار الساعة لأجل أمنكم واطمئنانكم. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

يا بي وام بحمل هم فديك بدمي يا وطني وطني.

في زمن تتسارع فيه الأيام تبقى الأسرة هي الملاذ وهي البداية والنهاية، لكن كيف نحافظ على دفء العلاقة وسط مشاغل الحياة؟ في كل حلقة نفتح معا أبواب الحوار ونقترب أكثر من قضايا الأسرة الحديثة، من التربية والتواصل إلى التحديات اليومية التي نعيشها جميعاً.

أمن 24 معكم على مدار الساعة لأجل أمنكم واطمئنانكم. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

من شمالها لجنوبها، من بحرها لنهرها، فلسطين قصة ما بتخلص، وإذاعة أمن 24 موجودة لتحكي هالقصة بكل فصولها. خبر، حدث، إنجاز، ونبض شارع، كلها بتنقلها أثير واحد، أثير بيجمعنا. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 صوتها.

نبض الشارع الفلسطيني. الشارع الفلسطيني ناسه وصوته وآماله وتحدياته، كل نبضة فيه بنسمعها وبنوصلها. أمن 24 مش بس إذاعة، هي مرآة المجتمع. فلسطين بتجمعنا وصوتنا بننقله بصدق.

في زمن تتكاثر فيه الأصوات يبقى موقفنا ثابتاً، خدمة الوطن والمواطن بصدق ومسؤولية. أمن 24 تنقل الحقيقة كما هي وتلتزم بمعايير المهنية الرفيعة. فلسطين بتجمعنا وبتجمع إرادتنا نحو إعلام مسؤول.

0: عندما تطلب الاستغاثة يرد رجال الدفاع المدني بكلمة أبشر،
1: ولأن الهدف الأساس حماية المواطن وممتلكاته وتثقيفه،
0: نطل عليكم ببرنامج أبشر، برنامج المجلس الأعلى للدفاع المدني. نناقش قضايا ومخاطر،
1: ندرسها، نحللها نحو رفع مستوى التوعية الجماهيرية.
0: نستقبل اقتراحاتكم، آراءكم،
1: نقرب المسافة بينكم وبين خدمتكم وحمايتكم.
2: أبشر يأتيكم كل أربعاء الساعة 11 صباحا مع عبد الودود النجار وعماد أبو بكر.

يمكن المسافات طويلة ويمكن الظروف صعبة، لكن في صوت بيقرب الكل، صوت الإذاعة اللي بتعرف قديش فلسطين عظيمة في تفاصيلها. أمن 24، صوت بيقربنا لبعض. فلسطين تجمعنا.

من الميدان إلى الأثير، نرافق المواطن بالمعلومة الصحيحة والخبر المؤكد والتوجيه المسؤول. أمن 24 منصة وطنية تدعم وعي المجتمع وتعزز ثقته بمؤسساته. فلسطين بتجمعنا وبتقوي صوتنا الموحد.

هكذا توحدت حناجر المعتقلين في سجن النقب الصحراوي في انتفاضة الحجارة في كل الخيام والأقسام لحنا واحدا وفكرة واحدة.

قولي سيفا قولي درسا من دروس الانتقام.

0: ثبات الرسالة في مسار وطني واضح.
1: تلتزم إذاعة أمن 24 بدورها المهني في نقل الحقيقة بدقة ومسؤولية.
0: نعمل وفق أعلى المعايير ونلتزم بثوابت شعبنا وقيم مؤسساته.
2: فلسطين بتجمعنا وتوحد رسالتنا الإعلامية والأمنية في سبيل وطن آمن وموحد.

ليست مهمتنا السبق، بل الدقة، وليس هدفنا الصوت العالي، بل الصوت الصادق. أمن 24 تعمل ضمن منظومة إعلامية منضبطة تعبر عن قيم وطنية ثابتة. فلسطين بتجمعنا وبترسخ التزامنا بالمهنية.

0: صوت الحقيقة. الحقيقة ما بتنقال بصوت عالي، بتنقال بصوت صادق. وإحنا في أمن 24 ميزاننا الدقة ورسالتنا الوطن. فلسطين بتجمعنا وبتقوي رسالتنا كل يوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.